أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق نبينا حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى.

في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا، ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واخرنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا

أغفنا كل حول دون الجنة أبدا سعدت الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا كاسي لظم الأمن منشرى بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما فاته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبادك الصالحون،

اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الذنوب إلى المغفرة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر.

إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وسرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية من سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستقراكا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين ملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتلينا نحمده ولا نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين. وبالأسماء ما ورد بنص وما في الخير مخزونا مسونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله، بالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء.

وحل يقدد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي يا لا مداوات وحل يقدد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا الأوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لما ذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله قد أتاك وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري مهدي جودك والإفضال يا الله امنن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة عاصم من شر يوبة

ربي جزيل وكل فعلك وافق عملنا طويل فاجر على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واقفي هذا المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام لأن الانصرام وحان حين الإمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام.

فأخذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كلما يرتجي من أمنية يا الله أجمع الشمل في سرور ونور بالطلعة الهاشمية يا الله ما أسرق الإقبال في كل أمر قرقصر وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك منها سبيل رجال سلكوا في التقى يا الله اهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزيا يا الله واجعل للمامك ترانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعيا.

برنا ما تعلم وهب لنا يا الله بدر ذنوبنا حسنات حتى تبعات يا الله سمعنا وأعطانا فهننا لصالحات آتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات آتنا حسن اليقين دائما أصلي ما فسر وارفع لكل المذيال منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات وامنن إله بالقبول أعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل

آخر عن وللقارين هم القارئ أهل من سمعه نشر وكاتب وكاتب أهل وارحم وافقهم مدام الواد وصل للنيار عليه صلى الله وسلم كائنان وآل وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب الدنيا ما دلد خلقه وارضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم سلطان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا أنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيب يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير.

سعادة في الدين وبركة في العمر، توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد

هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح.

الرفيعة وبأدح المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المئات يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيا.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي

من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد،

به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا دنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا. Yeah. Well,

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله.

0: فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذئبك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر وصبح إذا أسفر إنها رحلة الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

animigata, e o mai un poco di suri vedete una voglia. O futti a di se ma un vacante a buoba, un mosuire del gibello, un vacante a zaroba. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما بلابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذباتنا كذابا وكل شيء

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة ما لذ ولا فج البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجهر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وإدراج الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وزنهم وتولهم ورحمهم وألمهم رشدهم وفقنا المتحب وترضى وطبنا فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وأزل عنا وعنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعاينين والساهرين عاجلا بعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selamüke selamüke selamüke selamüke hayyine bin abisayen müsenne bin hamdike dağıge dağıge selamüke bereke dağıge dağıge dağıge dağıge dağıge dağıge اللهم لا مانع للمادي والمادي الممنع دون الرد المادي دون الواجد المجد المربي عنا لا ذكرك وشكرك وعبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير

لا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد

سابقين أعلى فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينه.

ورجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين.

بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة
الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه زينة

0: نعم سيد محبوب مجبر بن جينا الصديم وطمر حسين وجهك استقيم من أهل من الفيب المتحدة من الفيب عنا لك الوجان الغرر فعنا على مدود الحب كم بقيم بذكر بدت إلى حضرة النبي محمد
1: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وسيدنا المتصل الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابة أصول الأمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: فرع، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تسرية الأنعام ويقول: من أبتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني في مقابلة اللبن. وفي رواية: من اشترى مصراه فهو منها بالخيار إلى 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب اختلاف المتبايعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينه بينه فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان والسلعة كما هي. وفي رواية: إذا اختلف البيعان أو المبيع مستهلك فالقول قول البايع. واختلف رجلان في سلعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا. فأمر البايع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عهد الرقيق 3 أيام، إن وجد داء في 3 ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه به هذا الداء. واشترى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وليدة فوجدها ذات زوج فردها. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب بيع الأصول والثمار وبيان فضل غرس الأشجار والزرع. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت، فإن الله هو الزارع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلب رزقا في خبايا الأرض، يعني الزرع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل للزرع حرمة غلوة السهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم لعلب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن، ولكن
1: فإن الكرم
0: قلب المؤمن، ولكن قولوا حدائق الأعناب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يزرع أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كانت له صدقة، ومعنى يزرعه يصيب منه وينقص. وفي رواية: ما من مسلم بنى بيتا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، إلا كان له أجره جاريا ما انتفع به خلق الرحمن تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب به من 8 صدقة عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طلعت الثرية أمن الزرع من العاهة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تحصين البساتين على المحتاجين والجائعين بالحيطان والزروب أن يأكلوا منها، وقال لأصحابه: يوما كنتم في الجاهلية أذلاء تعبدون غير الله، تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من الله عليكم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتم تحصنون أموالكم، إن فيما يأكل ابن آدم أجرا، فيما يأكل السبع والطير أجرا، ورجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقتي 30 بابا. فصل.
1: اللهم صل
2: وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
1: عدد
2: معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده محمد خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم واتبعهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالبيع، وذكر في هذا الفرع حرمة التصرية. معنى التصرية أن يترك حلب الحيوان الذي يقصد لبنه مدة حتى يتوهم المشتري أنه كثير اللبن وهو متجمع على أيام، ليس المقدار الذي يخرج من الحيوان في كل يوم. فهذه معنى التصرية، أنه يترك حلب الناقة وغيرها من الحيوانات التي ذات اللبن التي يقصد لبنها عمدا مدة قبل بيعها ليوهب المشتري كثرة اللبن، فهذا حرام بالاتفاق، يحرم فعله ولا يجوز، لكونه فيه الغش، والنبي يقول من غشنا فليس منا صلى الله عليه وسلم، وبيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم خديعة، ففيه تدليس وإضرار. نعم. إذن فإن سراها وتعمد ترك حلبها ليوهم أنها كثيرة اللبن فاشتراها المشتري يثبت بذلك الخيار، فهو عيب يثبت بالخيار عند الأئمة الثلاثة وعند أبي يونس أبي يوسف أيضا صاحب أبي حنيفة، فعند الأئمة الثلاثة يثبت الخيار للمشتري. لما فيه من الغش والتغرير الفعلي، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، كما في البخاري وقريب منه كذلك في صحيح مسلم. ها أيوة. فإذا احتلبها فخرج منها اللبن هذا المصرع الكثير، جاء ثاني يوم حصلنا اللبن قلي فعلم أنها مصرعة، فمقابل استعماله للبن قدر إشارة يرد صاعا من تمر عوضا عن لبنها سواء. وقال أبو حنيفة لا يرد الحيوان بالتصرية خلافا للأئمة الثلاثة، وكذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول أنه عيبا يرد به الحيوان إذا صريه. فإذا احتلب المشتري اللبن فعليه العوض، والعوض معين هنا في من قبل الشارع، فالعوض صاع من تمر سواء كان لبن قليل كثير. لأنه قال رد معها صاع من تمر بتقدير الشارع. أيوة. وقال الإمام مالك العوض صاع من غالب قوت البلد، وهذا قول عند الشافعي. قال مالك أن بعض ألفاظ الحديث جاء فيها فرد معها طعام، فرد معها صاع من طعام كما جاء في رواية عند مسلم، صاع من طعام ما قيدوا بالتمر لكنه مقيد في الروايات الأخرى صاعا من تمر. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إذا احتلبها يرد قيمة اللبن، يردها يرد قيمة اللبن. وهكذا. وقال الإمام أحمد إذا كان اللبن موجود فله رد اللبن نفسه إذا لم يتغير، فلو المشتري يرد اللبن والعاد يشيله يشيل اللبن حقه الذي حلبه ويسترد الحيوان ويأخذ ويسلم قيمته التي سلمت له. فإذا كان في بلدة ما فيها تمر قال الحنابلة يجب عليه قيمة صاع من تمر في الموضع الذي فيه العقد، قيمة الصاع في الموضع الذي وقع فيه العقد كم يجي صاع. وقال الشافعي عليه أن يسلم قيمة الصاع من أقرب بلد فيها التمر موجود كم، فيسلم القيمة بحسب تلك البلد. قال الحنابلة البلد التي وقع فيها العقد. أيوة. وأما عند مالك فإن الواجب صاع من قوت البلد، وغالب قوت البلد فهذا قوتهم موجود هم شك، فما عنده إشكال تمر وغير تمر يسلم. أيوة. ولا عبرة أن يكون الصاع مثل قيمة اللبن الحيوان أو أقل أو أكثر بسبب أنه مقدر من قبل الشارع. أيوة. ولكن محل الرد إذا لم يكن يعلم المشتري أنها مصرة من قبل، ما قد علم واشتراها خلاص ما عاد له حق الرد، شرط أن لم يكن يعلم أنها مصرة. ها وثاني أن البائع أيضا يقصد التصرية، فأما إن ترك حلبها ناسيا مثلا أو لشغل يشتغل فهناك خلاف بين العلماء. يقول الخطيب الشربيني أن قضية كلام النووي وغيره أنه عدم ثبوت الخيار إذا ترك حلبها ناسيا أو تحفلت بنفسها، وعليه الإمام الغزالي لعدم القصد للتغرير، ما هناك قصد، ما أنه ما كان تدليس من قبل له، لأنه ما كان تدليس من قبل البائع ما كان متعمد. ولكن المعتمد كما صححه البغوي وقطع أيضا به القاضي قال هذا اللبن أمر مقصود وهذا تغرر، وإن لم يكن البائع قاصد فوقع في الغرر فله حق الرد إذا تبين أنها لم تحلب من قبل. وكذلك هو الحكم عند الحنابلة أنه إن كان لم يقصد ولم يقصد إذا ترك حلبها قبل البيع فاشتراها المشتري له حق الرد إذا علم أنها كانت لم تحلب من قبل، لأنه يتضرر بقلة اللبن. فأما إذا علم بأنها مصرة قبل ما يحلب فله الحق الرد، ولكن ما عاد يرد شيء معها سوى، لأنه ما احتلب اللبن حقه. لو كان احتلب اللبن بغينا مقابل اللبن صاع من تمر، لكن الآن هذا لا يزال لبنها فيها، يقول خذها إلا لكم أيام ما حلبتموها شلها ما عاد أريدها، رد لي الثمن حقي، فعليه أن يرد له الثمن. أيوة سواء. وأما إذا قال بس أنا بشلها ديت أنها مصرة بس حط لي مقابل أنك أنت دلست علي، ماشي مقابل، إما أقبلها على ما هي وإما ردها له ويعطيك الثمن الذي أعطيته، وإن استعملت اللبن فهات مقابله، وأما نقص لك من ثمنها ولا يقول هات لي مقابل إنها كانت مصرة ما يلزم ذلك، ولا لأنه صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم. ها أيوة. فإذا اشترى ثنتين ولا ثلاث بعدين، وإذا بهن مصرات كل واحد يرد مع كل مصرات صاع، صاع من الذي يرسل، إذا احترب لبنهن سواء، من اشترى مصرات ومن اشترى محفلة فيتناول الواحدة والاثنتين والثلاث كل واحدة بحكمها. في رواية جاءت من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضي امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، اي لكل واحدة. كم يستمر هذا الخيار؟ هو عند الشافعية مثل خيار العيب، الرد على الفور بمجرد ما يعلم انها مصراة يجب عليه ويباشر بردها. وعند الحنابلة ثلاثة أقوال، أنها مقدرة بثلاثة أيام ولا يردها قبل الثلاثة أيام اللي ربما ترى طاري عليها في أثناء اليوم الأول والثاني، ممكن تشوف لبنها ثاني يوم ثالث يوم، اللي أخذوا بظاهرة حديث مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. ويقولهم الثاني متى ثبتت التصريح جاز له الرد. والقول الثالث انه متى علم التصريح فله بعد علمه بتصريتها ثلاثة ايام. وقالوا المالكية اذا قد حلبها في اليوم الثالث ما عاد له حق الرد، يعني هذا كان ارتضاها، اذا علم اليوم الاول اليوم الثاني معذور، اليوم الثالث اذا عاد حلبها خلاص لازم الذمة تشلها، ما عاد لك حق الرد فيها، ليش ما تردها من اليوم الأول واليوم الثاني. ثم ذكر باب اختلاف المتبايعين، قال كان صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، يعني البيعان البائع والمشتري، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان والسلعة كما هي. في رواية إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، واختلف رجلان في سلعة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذتها بكذا، قال آخر بعته بكذا وكذا، فأمر البائع أمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ويحلف انه انما باعه عليه بكذا وكذا، فاذا حلف يخير المشتري اما ان تسلم الثمن الذي ذكره فهو اعلم بما باع عليك، واما ان تردها عليه. فامر بالبيعين يستحلف ثم يخير المبتاع ان شاء اخذ وان شاء ترك. وهذا إذا لم يكن بينهما بينة، فأما إذا وجدت البينة فالحكم بها والحكم بينة، وإلا فصاحب السلعة أدرى بها. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أن اشترى وبه هذا الداء. واشترى عبد الرحمن بن عوف وليدة فوجدها ذات زوج ما كان يظنها متزوجة فردها. ثم ذكر لنا بابا في بيع الأصول والثمار، يأتي إن شاء الله معنا شرحه. رزقنا الله حسن الاقتداء والاهتداء وتولانا فيما خفي وفيما بدا وكان لنا بما هو تعالى اهلها هنا وغدا ادفع عنا وعن الامه شرور جميع العداء وفر حظنا من شهر ربيع الاول ذكر شهر ذكرى ميلاد نبي الهدى تولانا الله به وسار بنا في دربه أدخلنا في حزبه وسقانا بالفضل من شربه في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين وفر كرب أمته أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
3: القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض مدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

0: قل له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك يا ديانا وعبدانا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عن الذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا بالهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا بالهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نسير زينة عرش ومداد كلمات
1: استقام وإحب الكرام المسعودين في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بضرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بالله من الله إلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا اشرك به احدا. الله الله الله لا اله الا هو. الله الله الله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا اشرك به احدا. الله الله الله لا اله الا هو. الله الله الله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك
ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار من فورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد، في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعائبي، وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا، يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا، وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبشر والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب،
وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد وكل طاغ مارد حاسد معاند بحق سري طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سري طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سري طاسين ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير
نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: عالم سر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا.

ربي عبدك بمابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لي ثوابك وغير رحمتك الطال.

واجعل جنانك مصيري واخذب لي ما لجأت وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: سيقول بعض هؤلاء الإخوة: لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، يعني ما جمع أصحابه في يوم ولادته من كل عام في مجلس في مسجده في مكان، وأمر بعض الصحابة أن ينشدوا والبعض أن يلقوا كلمات، ما حصل هذا؟ هكذا يقولون. فما الجواب؟ الجواب هو التالي: قاعدة أصولية وفقهية مجمع عليها، احفظوها أيها الإخوة كلكم، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ليس دليلا على حرمته. القاعدة معروفة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لفعل من الأفعال، مجرد تركه لهذا الفعل لا ينهض دليلا على حرمة ذلك الفعل بالاتفاق. عندنا قاعدة تانية كما نحفظها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. قيام الليل مندوب، طيب وأنا نومي تقيل ما بستطيع قوم الليل إلا إذا حطيت منبه إلى رأسي، إذا استعمال المنبه بالنسبة إلي شو صار؟ مندوب. وإذا كنت ما بستطيع قوم صلاة الفجر، صلي الفجر بوقتها إلا بالمنبه، صار المنبه بالنسبة إلي واجب. طيب، فالاحتفال بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو وسيلة، مثل المنبه. كيف وسيلة؟ وسيلة نشو، وسيلة لشو؟ وسيلة إنه نزداد قرب إلى الله، وسيلة إنه تزداد محبتنا لرسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام احتفى واحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون، ابتهج واحتفى وشكر الله في هذه المناسبة. طيب، عبر عن هذا الابتهاج بإيش؟ بالصوم، هو ابتهاج. جنس الابتهاج تحتم منه تعابير كثيرة: صوم، اجتماع على ذكر الله، اجتماع على النصائح، الخطاب، الاجتماع على ذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كله ابتهاج. جنس المشروع شو هو؟ الابتهاج. إذا بدك تقول كل شيء ما عمله النبي ما عمله الصحابة حرام، ثلاثة أرباع عملنا، مو أكثر من ثلاثة أرباع عملنا كلها حرام، لأنه ما كانوا عم يساووها النبي عليه الصلاة، كل أمورنا جديدة، لكنها داخلة في جنس الذكر. احفظوا هذه الحجة. نحن لا نقول إنهم سيستفيدون، أنا جربت والله، لو أن خوارق الكون ظهرت لن يغيروا، لأن العصبية هي التي تقول، لكن الهدف أنه أنتوا ما تتشوشوا، أنتوا ما تتشوشوا.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في محطة جديدة ومع مطلع حلقة متجددة، هي الحلقة الثالثة من الموسم 11 لبرنامجكم محطات. عزيزي المستمع الكريم، فراغك هلاك روحك أو نجاتها، أنت، نعم أنت أيها المستمع الكريم وأنت أيها المستمعة الكريمة، أنصحكم بقلب محب، والنصيحة لي أولا أن تمنحوني عقولكم وقلوبكم لتأمل هذه الكلمات وهذه العبارات، فإن فراغكم فيه هلاك أرواحكم أو نجاتها. متى كان آخر مرة أمسكت فيها هاتفك لحاجة محددة ثم أغلقته بعد انتهائها مباشرة؟ غالبا الناس اليوم لا يفتحون الهواتف لأن لديهم حاجة ماسة، بل لأن في جعبتهم فراغ قاتل، ومن هنا تبدأ المأساة. يا شاب، يا فتاة، يا زوج، يا زوجة، إن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الجوال بذاته ولا شبكة الإنترنت بعينها، بل هو ذلك الفراغ الذي يدفعه إليهما. فالفراغ نفس أمارة، إن لم تشغلها بالنافع شغلك غيرك بما يضرك. لهذا نرى كثير من البشر يلجون عالم الهواتف بلا هدف، ثم يخرجون بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فلا هم حفظوا علما، ولا هم قرأوا قرآنا، ولا هم أنجزوا عملا، ولا حتى استراحوا راحة حقيقية، إنما انصرفوا بعقول مشتتة وقلوب مرهقة وأوقات ضائعة. تأمل واقعك بعين البصيرة، كم من معصية نبتت جذورها من الفراغ، كم من تعلق محرم بدأ من فراغ، كم من مشاهدة نادمة كانت سببها الفراغ، وكم من ساعات طويلة هدرت في التنقل بين المقاطع والتطبيقات لأجل فراغ لا أكثر. إن الشيطان يعلم علم اليقين أن الإنسان المنشغل بالخير صعب المنال، بعكس الإنسان الفارغ. لذا كان الفراغ أعظم

العقد من أوله. إذا انتهى عملك فابحث عن شيء ينفعك، وإذا دهمك الفراغ فاملأه قبل أن يملأك غيرك بما يسوءك. اقرأ كتاب، استمع لمادة مفيدة، تعلم مهارة جديدة، ساعد أهل بيتك، رتب شؤونك، أخرج للمشي وتنسيق الهواء وتنشيق الهواء واستنشاق الهواء، زر قريبا، سل رحما، راجع محفوظك من القرآن، أو نم إن كنت بحاجة إلى النوم. نعم النوم أحيانا خير وأبرك من ساعات تقضيها مشتتا بين مقاطع لا طائلة منها. ليس كل وقت فراغ يجب أن يغتال بالجوال، وليست كل دقيقة صمت تحتاج إلى شاشة صماء. حقيقة الراحة وخلاصة القول يا أخي ويا أختي، الراحة ليست في كثرة التصفح، ولو كانت كذلك لكان أكثر الناس إدمانا للهواتف هم أكثرهم سعادة، لكن الواقع يصرخ بالعكس، لأن الروح لا تشبع بالمقاطع ولا تمتلئ بالإشعارات ولا ترتاح بالهرولة بين التطبيقات، إنما ترتاح الروح بالقرب من الله وبالعمل الصالح النافع وبعيش حياة متوازنة. إذا كنت تعاني من إدمان الجوال فلا تبدأ بمحاربة الجوال نفسه، بل ابدأ بمحاربة الفراغ. اجعل ليومك أهداف، رتب ساعاتك، خصص وردا لك من القرآن الكريم، ووقتا للعلم، ووقتا للأهل، ووقتا للراحة، فكلما عمرت حياتك بالنافع ضاقت مساحات التشتت. وتذكروا دائما أن الجوال لا يسرق أعماركم، قدمتم له هذه الأعمار بأيديكم. الخلاصة ليست المشكلة أن يكون في يدك هاتف ذكي، بل المصيبة أن يقود هذا الهاتف قائدا ليومك وعقلك وقلبك. فاحذروا الفراغ، فإنه إما قائد إلى الطاعة والنجاح، وإما سائق إلى التشتت والغفلة وضياع العمر. وما أكثر الذين أفسدهم الفراغ، وما أقل الذين أحسن استثماره. فاختر النجاة لنفسك من اليوم. هل يكون فراغك طريقا إلى هلاك روحك أم معراجا إلى نجاتها؟ نترككم أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد منها سويا، فابقوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأفاضل، ونحن نتحدث عن حماية العمر من التشتت وترك فضول الأعمال، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية لنرتشف قطرة من نهر العلم النبوي الشريف، ونعيش مع كتاب طار ذكره في الآفاق، هو كتاب الأربعين النووية. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي ولد سنة 631 للهجرة وتوفي سنة 676 للهجرة. نسب إلى بلدة نواء بسوريا، ثم استقر في دمشق، وكان إماما زاهدا ورعا فقيها محدثا. ورغم أنه مات شابا عن عمر يناهز 45 سنة، إلا أن الله بارك في أيامه فخلف للأمة مكتبة من أعظم المؤلفات كرياض الصالحين وشرح صحيح مسلم وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكتاب الأربعين النووية هو متن حديثي صغير جمع فيه الإمام النووي 42 حديثا من الأحاديث الصحيحة. وقد جرت عادة العرب في تسمية مثل ذلك بالأربعين جبرا الكسر. تميز الكتاب بأن كل حديث فيه يمثل أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة حتى لا يستغني عن علمه مسلم. لماذا 40 حديثا بالذات؟ لقد كان جمع 40 سنة سار عليها علماء الإسلام قبله، لكن السبب الأساسي الذي جعل الإمام النووي يجمع هذه الأحاديث هو حاجة الأمة إلى جمع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يدور عليها ملاك الدين، وقد اشترط أن تكون كلها صحيحة حتى وصف كل حديث فيها بأنه مدار الإسلام أو نصف الدين. ودعونا نأخذ رشفة من هذا الكتاب، نأخذ الحديث 12 ونحن في محطتنا اليوم عن الفراغ والتشتت، نرتشف هذا التوجيه النبوي الخالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث الشريف هو ربع الأدب وأساس سلامة النفس، إنه يأمرك أن تصون وقتك وطاقتك عن كل فضول لا يعنيك في دينك ولا دنياك. فالإبحار بلا هدف في شاشات الهواتف وتتبع أخبار الخلق هي أمور لا تعني المسلم وتنقص من كمال إسلامه. فإذا أردت النجاة لروحك كما بدأنا حلقتنا، فاجعل هذا الحديث ميزانا لعمرك الغالي.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: من مختارات المستمعين أعزائي المستمعين الكرام، هذه المشاركة التي شارك بها أبو أحمد بابهر من مدينة تريم، وتحمل عنوان: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. رسالة إلى القلوب قبل العقول: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. نعم، إنها ليست كلمات عابرة ولا عبارة تقال على سبيل المزاح، بل حقيقة كونية تتكرر في كل لحظة. فكما يعاد ضبط الأجهزة حين تختل أنظمتها، فإن الله عز وجل يعيد ضبط حياة البشر حين تطغى الغفلة ويشتد الانحراف وتكثر الذنوب ويزيد الظلم، حين نرى تبدل الأحوال، حين نرى الصحة تنقلب مرضا والغنى يتحول فقرا والأمن خوفا والفرح حزنا، حين تضيق الصدور، حين تتكاثر الهموم، حين يتراكم الغبار كما تتراكم الأخطاء على قلوب أنهكتها الدنيا. فلا حل أعظم ولا قرار أشجع من أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق ونعلنها مدوية في وجه ضعفنا: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. إعادة ضبط، إعادة ترتيب، إعادة تعريف للحياة، للقيم، للأهداف، للاتجاه الصحيح. كم من أرواح امتلأت بملفات تالفة، وكم من قلوب تشبعت بخيبات وأوجاع وخذلان، كم من أيام استنزفتها تفاصيل صغيرة سرقت منا الطمأنينة واليقين، فإنها رسائل ربانية تقول لنا: عودوا إلي، أصلحوا ما بينكم وبين خالقكم، أعيدوا ترتيب أولوياتكم، سامحوا من أساء إليكم، اطلبوا العفو ممن ظلمتموه. فإن أعظم ضبط مصنع هو أن تعود كما خلقك الله بقلب سليم ونية صافية وروح خاشعة. إن ضبط المصنع بقدرة الله يعني أن تعاد القلوب إلى فطرتها، أن تنقل الأرواح من شوائب المعاصي والذنوب، أن تمحى ملفات الغرور والتكبر، أن يعاد تشغيل ضمائر نامت طويلا. هي لحظة صدق مع النفس، لحظة توبة صادقة، لحظة دمعة في جوف الليل لا يراها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان ظن أن الحياة استقرت له، فإذا بقدرة الله تعيد ترتيب كل شيء في ثانية واحدة. وكم من متكبر أعادته الأقدار طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكم من غافل أيقظته مصيبة كانت بداية هدايته. إنها ليست قسوة بل رحمة خفية، وليست نهاية بل بداية جديدة لمن أراد أن يبدأ من الصفر. نمد أيدينا ونقول: يا الله، ردنا إليك ردا جميلا، امسح من أرواحنا كل ما لا يرضيك عنا، وامنحنا بداية تليق بعفوك ورحمتك. جاري ضبط المصنع لنبدأ صلاة بصدق، لنبدأ عهدا جديد مع القرآن، لنبدأ احترام لأنفسنا، لنبدأ طريقا لا يقود إلا إليك يا الله. هي ليست كلمات، إنها ثورة داخلية، انقلاب على اليأس، انتفاضة على الضعف، إعلان ميلاد جديد. ومن كانت بدايته مع الله كانت نهايته نور. اليوم نحذف الألم ونثبت الأمل ونعيد تشغيل قلوبنا على طاعة الله عز وجل. جاري ضبط المصنع بقدرة الله تعالى. اللهم أصلح أحوالنا قبل أن تصلحنا البلاءات، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل إعادة الضبط علينا قاسية. إنها رسالة لمن أراد أن يعتبر، فهل من معتبر؟

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في هذه الفقرة أحبتي حديثنا عن الفوائد الطبية للبطيخ الأحمر أو ما يسمى بالحبحب. يعد البطيخ الأحمر أو الحبحب من أشهر فواكه الصيف وألذها، ونحن في فصل الصيف، ويعتبر مصدر غني بالماء والفيتامينات والمعادن. لا تقتصر فائدة هذه الفاكهة على إرواء الظمأ وترطيب الجسم فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية وطبية عديدة. ويشكل الماء نحو 90% من مكونات البطيخ، ولذا يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. إن من أبرز فوائد البطيخ الأحمر أنه يقي الجسم من خطر الجفاف نقص الماء، ففي الطقس الحار يفقد الجسم السوائل نتيجة كثرة التعرق، ولكن تناول البطيخ يعوض الجسم عما يحتاج إليه من الماء ويحمي من الإعياء والدوار والمشاكل الناجمة عن نقص السوائل. والبطيخ الأحمر مفيد أيضا لصحة القلب، إذ تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعود تناوله المنتظم والمعتدل بالنفع الكبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن لهذه الفاكهة منافع جمة لجهاز الهضم، حيث يساعد ماء البطيخ وأليافه في تنشيط حركة الأمعاء ويقي من الإمساك ويسهل عملية الهضم. ويمكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية تناول البطيخ الأحمر بكميات مناسبة. ويمنح البطيخ الأحمر الذي نسميه بالحبحب نضارة وجمال للبشرة والجسم، فالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف ويساهم في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ومن فوائد البطيخ الأحمر المهمة أيضا أنه يمنح الجسم سعرات حرارية قليلة مع الشعور بالشبع، لذلك يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بشكل متوازن أن يستفيدوا من تناول البطيخ بكميات مناسبة. كما يعد البطيخ الأحمر مصدر جيد لبعض الفيتامينات والمعادن، حيث تساهم العناصر الغذائية الموجودة فيه في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العينين وتحسين الصحة العامة للجسم. وفي الختام، يعتبر البطيخ الأحمر الحبحب فاكهة مغذية ولذيذة ومفيدة، وله دور قيم في تعويض سوائل الجسم وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي وحماية البشرة وتحسين الصحة العامة. ولكن كأي غذاء آخر يجب تناوله بكميات معتدلة ومتوازنة لتحقيق أفضل استفادة صحية منه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية، وهو سؤال ورد أفادنا به الأستاذ محمد بن سعيد عمرة. يقول: ورد سؤال: هل تصح وليمة العرس قبل العقد؟ والجواب: أولا، لتعلم أخي السائل أن الوليمة سنة للرجل إذا تزوج. ثانيا، يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول للاتباع، ولا تجب إجابتها قبل ذلك، أي قبل العقد، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بنى بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. نعلم من ذلك أن ما يصنع من قبل أهل الزوجة أو قبل العقد لا يعتبر وليمة عرس، وإنما هو من باب الشكر لله وإكرام الضيوف وإطعام الطعام، كما قال أهل العلم، والله أعلم. مفازع الإنسان وملاذات القرآن عند الإمام جعفر الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كما ورد في تفسير القرطبي: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قال سبحانه بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انتهى من تفسير القرطبي. بكاء أبي هريرة وخوفه من الآخرة. يا أبا هريرة، أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق. أبكي خوفا من أن أسقط يوم القيامة من على الصراط ولا أدخل الجنة، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأمته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من شدة سرورها حتى سقط رأسها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحسن عوض بمدينة تريم للنساء، سيكون محور هذا اليوم الثلاثاء بعنوان الفهم الصحيح للدين في زمن الشبهات. يلقي هذا المحور بعض الداعيات، المكان بيت الأخ أيوب بن علي العطاء، الزمان الساعة 4:30 عصرا، والدعوة عامة للنساء، والدال على الخير كفاعله. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها. وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ، ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: هذه المجالس نتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: فصل الصيف له ميزة أنه يتزامن مع الإجازة، إجازة المدارس والجامعات، لذا سميت بالإجازة الصيفية. في هذه الحلقة سنربط بين الإجازة الصيفية وأهم الأمراض التي تحدث خلال هذه الإجازة الصيفية. موضوع حلقة هذا اليوم عن أهم أمراض الصيف، لذلك سنستشير ونستضيف الدكتور صالح عوض بحول، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بك دكتور صالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا على الاستضافة.
1: دكتور، أمراض الصيف، هذه الأمراض التي تكثر في فصل الصيف، عددها لنا، ما هي هذه الأمراض؟
2: هو كل فصل من فصول السنة ينتشر فيها عدد معين من الأمراض.
1: جميل.
2: في الصيف تكثر أمراض الجهاز الهضمي وضربة الشمس، إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي، على الرغم أنها أكثر شيوعا في فصل الشتاء، إلى جانب أمراض الجلد وأمراض العيون.
1: العيون، جميل. بما أنك ذكرت الجهاز الهضمي أولا، سنبدأ بأهم الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، ما هي؟
2: الأمراض التي تشمل الجهاز الهضمي في فصل الصيف اللي هي الإسهالات، إلى جانب النزلات المعوية والتسمم الغذائي، وأيضا انتشار التهاب الحاد لفيروس الكبد النوع ألف.
1: هذه أكيد لها مسببات ولها عوامل تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض، ما هي أهم المسببات التي تحدث إصابة في الجهاز الهضمي؟
2: هناك عدة أسباب تساعد في حدوث هذه الأمراض في فترة اللي هو الصيف. في الصيف ترتفع درجة الحرارة وتزداد الرطوبة، إلى جانب هناك عدم حفظ الطعام بصورة صحية، وأيضا تناول الأطعمة المكشوفة من الشارع والغير صحية. أيضا عدم غسل الأيدي قبل الأكل، إلى وأيضا اللي هو عدم غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة. طبعا نحن في رمضان بتزيد هناك عادات سيئة تحدث، فيكثر استخدام الفلافل والشطات والبهارات.
1: صحيح.
2: فتلاقي الأطفال اللي هم الرضع في أيام الأولانية من شهر رمضان يحصل عندهم إسهالات. إلى جانب أيضا من المسببات الأخرى، تلاقي أيضا هناك عدم وجود صرف صحي آمن، فتلاقي المجاري تطفح في الشوارع، وأيضا هناك تراكم للفضلات والنفايات، فتكثر اللي هو انتشار اللي هو الأوبئة بسبب انتشار اللي هو الذباب.
1: جميل جدا. الأعراض التي تظهر على مريض الإسهالات أو النزلات المعوية بشكل عام، وهل لها مضاعفات أم تحتاج إلى فحوصات من قبل طبيب الأطفال مثلا؟
2: الأعراض اللي تحصل هي عادة اللي هي الإسهالات.
1: جميل.
2: الإسهال هذا قد يكون عبارة عن اللي هو إسهال مصاحب، يكون لونه الأبيض مع انخفاض في درجة الحرارة، وعادة يكون السبب اللي هو فيروسي، وعندنا خاصة في الأطفال أكثر شيوعا اللي هو روتا فيروس. وإذا كان السبب اللي هو بكتيريا، فتلاقي الإسهال عادة معاه ارتفاع في درجة الحرارة، ويحصل بعض الأحيان هناك يكون لونه محمر أو يكون هناك في تزحر. وإذا كان سببه اللي هو طفيليات، فتلاحظ اللي عادة الأميبا والجارديا، فتكون عادة اللي هو لون الإسهال بعض الأحيان يكون لونه محمر، ويوجد راجحة كريهة إلى جانب اللي هو فيه فقاقيع، ولا توجد ارتفاع في درجة الحرارة، إلى جانب قد يكون هناك في ألام في البطن ومصحوب باللي هو الترجيع أو ما يسمى بالطراش عندنا.
1: نعم. الفحوصات ربما لا تحتاج فحوصات أكثر من عمل فحص مخروج مثلا،
2: في بعض الأحيان نحن نحتاج إلى عمل فحص اللي هو البراز.
1: نعم.
2: وعمل بعض التحاليل المخبرية للدم.
1: جميل.
2: وفي بعض الحالات النادرة نحتاج إلى عمل زراعة للمخروط.
1: إذن هذه الإسهالات مثل ما تفضل دكتور صالح منتشرة، وأيضا النزلات المعوية. الأم والأب في البيت كيف يقي ابنه من هذه النزلات المعوية والإسهالات؟ ما هي طرق الوقاية؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن العلاج.
2: طرق الوقاية أهم حاجة، متى ما عرفت الأسباب تأتي اللي هو الوقاية. أهم حاجة ننصح بالرضاعة الاصطناعية، غسل اللي هو الأيدي قبل الأكل،
1: جميل.
2: إلى جانب اللي هو غسل الخضار والفواكه بصورة جيدة، حفظ الطعام بصورة جيدة، أيضا عدم تناول الأكل المكشوف موجود اللي هو في الشارع والغير صحي. وننصح أيضا بالتطعيم ضد روتا فيروس وهو متاح لدينا موجود يعني في
1: موجود. نعم. دكتور سنكمل معك الحديث عن بقية أمراض الأمراض التي تصيب الأطفال خلال فصل الصيف. ذكرت أيضا أمراض الجهاز التنفسي، بعض الاعتلالات التي تصيب الجلد والعين، لكن نستأذنك لفاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث. عن أمراض الصيف عند الأطفال نستضيف الدكتور صالح وضبح، والاستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية. نكمل من حيث انتهينا دكتور، وقفنا عند الجهاز الهضمي، ذكرت طرق الوقاية، الآن سنأتي على المضاعفات التي يمكن أن تحدث لهذا الطفل بسبب الإسهالات والنزلات المعوية.
2: بالنسبة لي اللي هو المضاعفات اللي هو يحصل الجفاف،
1: نعم،
2: وايضا قد يؤثر ايضا على الجهاز اللي هو البولي، يبدا يقل اللي هو التبول عنده، فيحصل عجز في وظائف اللي هو الجهاز البولي او الكلى. وايضا قد تحصل هناك اختلالات نتيجه ارتفاع الصوديوم او نقصانه، فيحصل هناك قد تحصل هناك تشنجات، الى جانب مضاعفات قد تحصل وفقا لسبب اللي هو الميكروبات. يعني بعض الميكروبات ممكن يعمل لك اسهال والى جانبه ورم في المفاصل او تكسر في الدم او متلازمه اللي هي جليان بيري.
1: نعم. هذه المضاعفات دكتور، ايضا اعتقد الجفاف، الاسهال هو يسبب الجفاف، هل له درجات او ممكن تحدثنا بالتفصيل عن الجفاف؟
2: دائما نحن نثقف الام حول اللي هو العلامات واعراض الجفاف التي من شأنها رفع المستوى الصحي لدى الأم، والهدف منه تفادي اللي هي المضاعفات.
1: نعم.
2: فنقول للأم مثلا، هل إذا حصل الإسهال بدأ الطفل يتضير يبكي، أو مثلا بدأ الوعي يقل عنده، أو بدأ تظهر عليه علامات اللي هو الجفاف في اللسان أو الشفتين، أو بدأ عنده العطش، أو بدأ التنفس عنده اللي هو سريع، أو بدأ البول اللي هو يقل عنده، إلى جانب هل العينين مع الإسهال بدأت أصبحت غيرتان أكثر، وهل الدمع بدأ يقل. متى ما حصلت هذه العلامات ضروري من اللي هو استشارة الطبيب، لأن بدأت أعراض اللي هو الجفاف. إلى جانب هناك في اللي هو علامات معينة تترك للطبيب لتقييمها عشان معرفة اللي هو درجة الجفاف التي على ضوء سوف يتم إعطاء العلاج.
1: إذن ما هو العلاج إذن دكتور؟
2: العلاج طبعا نحن دائما ننصح الأم ونقول لها ضروري أن يكون هناك في محلول الجفاف في كل بيت يكون موجود، في عبارة عن أكياس أو عبارة عن زجاج جهاز التحضير. إذا هو مش محضر الكيس هذا نقول له حطيه في 200 اللي هو ملي، إذا كان وزن الطفل أقل من 10 كيلو نقول له أعطيه 60 ملي عند كل إسهال أو طراش، ما بين 60 إلى 120، وإذا كان وزنه أكثر من 10 كيلو أعطيه له 240 ملي. هذا في كل الأنواع باستثناء اللي هو الحالات الشديدة، الدرجة الشديدة قد يحتاج اللي هو استخدام اللي هو المحاليل الأوردة. طالما في هناك جفاف لابد من اللي هو استشارة الطبيب من أي تقييم اللي هو درجة الجفاف، لأنه قد يكون عبارة عن جفاف قليل أو لا يوجد جفاف، وقد يكون عبارة عن خفيف أو وسط أو اللي هو شديد، فلابد اللي هو من تقييم الحالة من قبل الطبيب من أجل حسب اللي هو المحاليل التي يحتاجها الطفل، إلى جانب ممكن قد يحتاج إلى استخدام بعض المضادات اللي هو الحيوية، وهذا نادرا لأن أغلب الحالات عبارة عن عندنا فيروس هو.
1: نعم، نصائح قيمة صراحة دكتور صالح. الجهاز الهضمي، حالات الإسهالات والجفاف كثيرة منتشرة هنا في مجتمعنا، الآن سننتقل إلى موضوع مهم أيضا هو الجهاز التنفسي. ما هي أهم الاعتلالات والأمراض التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي أثناء فترة الصيف؟
2: أهم الاعتلالات التي تحصل في فصل الصيف بالنسبة لأمراض الجهاز التنفسي اللي هي التهاب الحلق والتهاب اللوزتين إلى جانب التهاب الأنف والتهاب الأذن. قد يتطور الأمر ويحصل التهاب للصدر وأيضا حساسية الصدر، على الرغم أنها أقل حدوثا أكثر حدوثة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف.
1: جميل. أهم الأعراض التي تظهر على المريض، أو قبل ذلك المسببات والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي أثناء فصل الصيف؟
2: سبب حصولها طبعا ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة واستخدام التكييف بصورة غير صحية، إلى جانب يكثر في الصيف استخدام المبردات، فهذه كل عوامل تؤدي إلى تفاقم وظهور الأمراض اللي قلنا عنها.
1: نعم. إذن هذه الأعراض دكتور يمكن أن تراها الأم مثلا أو الأب يلاحظها على الطفل بأعراض معينة، أم على طول يذهب إلى استشارة الطبيب؟
2: تبدأ تظهر عليه العلامات اللي هي الحمى، الكحة، يبدأ الأنف اللي هو سيلان عنده، وقد يتطور الأمر إلى التهاب في الرئتين إذا أهمل الأمر.
1: نعم. هذا الالتهاب في الرئتين يعتبر ضمن المضاعفات، هل هناك مضاعفات أخرى غير هذه المضاعفات مثلا بالنسبة للجهاز التنفسي؟
2: إذا أهملت الحالة ممكن تتطور وتحصل مضاعفات للالتهابات اللي هو الصدر، ممكن يكون في اللي هو وجود سوائل في الرئة، أو يؤدي إلى التهابات في أجهزة أخرى.
1: نعم. جميل جدا. طرق الوقاية،
2: أهم حاجة استخدام التكييف بصورة صحية ودرجة الحرارة معتدلة، وعدم التعرض لاختلال كبير في درجة الحرارة. تلاقي مثلا الواحد يتعرض في جو بارد مباشرة ينزل إلى الشارع، لا، انتظر 5 دقائق، أو يدخل من البيت مباشرة إلى التكييف، لابد من استخدام المناشف لتجفيف اللي هو العرق. نعم. إلى جانب ضروري في حالة ظهور الحمى استخدام اللي هو درجة استخدام منخفضات للحرارة، وممكن يستخدم خافض للاحتقان للأنف باستخدام اللي هو قطر، ولكن في حالة تفاقم الحالة لابد من تقييمه من قبل الطبيب.
1: طبيب، أيضا الجلد يتأثر صيفا بسبب حرارة الشمس العالية، في الأطفال ما الأشياء التي يمكن أن تؤثر على الجلد وكيف تظهر أعراضها؟
2: تظهر أعراضها، فكل سن له أعراض معينة. جميل. فتلاقي مثلا الأطفال الرضع ينتشر عندهم الفطريات في اللسان والفم بسبب الرضاعة الغير صحية من قبل الأم، وأيضا عدم تنظيف الحلمة الاصطناعية بصورة جيدة. أيضا تلاحظ أيضا يحصل في فصل الصيف التهاب الحفايض، لأنه تترك فترة طويلة أكثر من 6 ساعات و7 ساعات، وتزيد الأمر أكثر لما يكون هناك في إسهال. لما يكون في إسهال وتترك الحفاضة الفترة أطول في جو درجة الحرارة مرتفعة، فيؤدي إلى حدوث فطريات والتهابات في منطقة التناسلية، إلى جانب ظهور إحمرار في منطقة الجلد وحبات صغيرة براس اللي هو الدبوس، وأيضا يحصل اللي هو الدماميل في فترة اللي هو الصيف. إلى جانب بالنسبة للكبار فيكثر عندهم اللي هو الفطريات الجلد.
1: نعم. أيضا حرارة الشمس وارتفاعها خاصة هنا في حضرموت ومناطق الساحلية، أيضا في الوادي درجات الحرارة تصل إلى 40 وما فوق، ما يسمى بضربة الشمس تحدث هذه، ما هي الأشياء التي يمكن أن نراها على مريض ضربة الشمس؟
2: تحصل ضربة الشمس نتيجة طبعا في الصورة الطبيعية نتيجة عملية الأيض تنتهي اللي هو حرارة، فيتم التخلص عنها بالحرارة. اللي يحصل في فصل الصيف أنه ترتفع اللي هو درجة الحرارة وتحصل هناك اختلالات ولا يمكن التخلص من هذه الزيادة، فتبدأ اللي هو فقد السوائل، فيشتكي المريض أول حاجة من آلام في الساقين وفي الفخذين، وإذا أهملت الحالة ممكن تتطور إلى الإعياء الحراري اللي هو التعب، الإرهاق، الدوخة، الغثيان، الترجيع، وممكن يتطور إلى ضربة الشمس اللي هي فقدان اللي هو الوعي واختلال في وظائف الجسم.
1: نعم. كيف نقي أنفسنا مثلا؟ يقول لك الآن أنا مضطر أتعرض للشمس، العمل، الدراسة،
2: ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة أنت لا تمشي في ذروة الحرارة اللي هي من الساعة 10 إلى الساعة 2 و3، هذه تكون الذروة. إلى جانب ننصح باستخدام اللي هو المظلات، وفي الكبار باستخدام النظارات الشمسية، ولابد من الإكثار من شرب السوائل ولبس ملابس اللي هو قطنية.
1: نعم، أيضا العيون تتأثر دكتور مثلا بأمراض معينة في فصل الصيف، هل هناك أمثلة لأمراض العيون عند الأطفال؟
2: تكثر أمراض معينة عند الأطفال في فصل الصيف بالنسبة للعيون، اللي هي التهاب المتحمة، وهو عبارة عن غشاء مبطن للجفون من الداخل ولكرة العين من الخارج، إلى جانب أيضا حساسية اللي هو العين والجفاف.
1: نعم دكتور، الحديث معك لا يمل، الموضوع مهم وشيق جدا، ولمن يسمعنا الآن في البيوت من أجل صحة الأطفال، كلمة أخيرة دكتور في نهاية هذا اللقاء.
2: مرة أخرى نشكر أسرة البرنامج على حسن الاستضافة، والشكر موصول لكل من سعى في إنجاح مثل هذه البرامج وإعدادها من أجل رفع المستوى الصحي لدى المواطن. وكلمة أخيرة، ولكل أم وأب، الأطفال فلذة الأكباد وهم أمانة في أعناقكم، ولا بد من المحافظة على هذه الأمانة، فعليك باتباع الإرشادات الصحية التي بإذن الله تعالى سوف تخلق بيئة آمنة لطفلك.
1: جميل جدا، صراحة لا يمكنني أن أضيف على ما قلت، هذا نداء من الدكتور صالح وضبح والاستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ضيف هذه الحلقة، لكل أم وأب للاهتمام بصحة أطفالهم خاصة في فصل الصيف، لما للأمراض التي تم ذكرها سابقا من قبل الدكتور صالح من انتشار في هذه البيئة. في الختام لكم منا أجمل سلام، ونلتقيكم في حلقات قادمة، حتى الملتقى دمتم في أمان الله.
3: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

إنك لطيف لم تزل من غيرك عز وجل ولا غضب بالعالمين ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا رب شتت

ذا البهاء وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى. أنت مجيب السائلين، يسر لنا أمورنا واشرح لنا.

تنبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، المكرم بأنوار المعرفة،

شاء عرفه، ولا يعرفه إلا من تعرف إليه، ولا يصل إليه إلا من تذلل بين يديه. لا إله إلا هو الإله الكريم الحي القيوم القادر الواحد الأحد العزيز الفاطر، هو الأول والآخر والباطن والظاهر. أرسل إلينا خاتم المرسلين المصطفى الطاهر سيد الأوائل والأواخر بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على رغم كل مكابر. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه شموس الدياجر وعلى من تبعهم بإحسان صادقا في كل باطن وظاهر إلى اليوم الآخر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى والمقام الفاخر، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم معنا في قواعد العقائد الركن الأول في معرفة الله، وذكر لنا 10 أصول، والآن يتكلم على الركن الثاني العلم بصفات الله جل جلاله وتعالى في علاه أيضا، ومداره على 10 أصول. وصفات الله كل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما تكون معرفة الصفات زادا للمتقرب إلى الله والمتوجه إليه من كل من آمن به، زادا لنيل معاني المعرفة بالله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا معرفة الأفعال، وكل ما سواه جل جلاله فهو فعله، كل ما سواه فعله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. قل هل من خالق غير الله، فما من مخلوق من آدم وحيوان ونبات وجماد وحركاتهم ونموهم وأقوالهم وأفعالهم وقلوبهم وتصوراتهم وأخذهم وعطاؤهم، كلها خلقه وكلها بإيجاده جل جلاله. ومن وراء معرفة الأفعال معرفة الأسماء والصفات، فشانها أرفع ومقامها أجمع، وكلها وسيلة إلى نيل النصيب من المعرفة به التي تنتهي إلى معرفة العجز عن الإحاطة بشيء من أسمائه وصفاته، بل لا نستطيع الإحاطة بأفعاله، فما أبعد الإحاطة لأي مخلوق بذاته جل جلاله وتعالى في علاه. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد اتصاف إله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله، وقد تؤمل في القرآن الكريم، وكانت الصفات التي بثها الحق تبارك وتعالى وصف بها نفسه تعود إلى هذه 20 الصفة التي يتداولها أهل السنة والجماعة

فهو منزه عن مشابهة المخلوقين في صفاته، وكل ما خلق سبحانه من قدرته لإنسان أو حيوان فهي شؤون معطاة من حضرته، لا تساوي شيئا بالنسبة لما في خزائنه فضلا عن ذاته جل جلاله وتعالى في علاه ليس كمثله شيء. فالقدرة عند الناس عند الحيوانات عند الجن لها معنى، يعطون قدرة من عنده، يمدون بقدرة من عنده، يقدرون بها في ما جعل لهم بترتيبه هو من تصرفات اختيارية وأفعال اختيارية وأقوال اختيارية، أي جعلهم فيها خيرة، وبها بواسطة ما أتاهم من قدرة واختيار تنسب هذه الأفعال والأقوال إليهم نسبة الاكتساب. أما نسبة الخلق فللخالق، لا يخلقون شيئا، ما يقدرون يخلقون، ولكنهم يكتسبون بما آتاهم الله من قدرة، ما آتاهم الله من إرادة واختيار، فهم يكتسبون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مش لها ما خلقت، لها ما اكتسبت، ما تخلق شيء، ولا عليها ما خلقت، عليها ما اكتسبت. ومن هنا نعرف أن القدرة بالنسبة للحق تعالى بعيدة جدا عن معاني القدرة عند هؤلاء الخلق، فقدرته ذاتية أزلية عامة لجميع الأشياء، قالت أنه على كل شيء قدير، يتعلم من الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء. فين توجد هذه عند أي إنسان، عند أي حيوان، عند أي، فين توجد؟ ما توجد، كلهم عاجزون عن أمور يسيرة وبسيطة في تركيبتهم وفي ما حواليهم، وما يقدرون. لا إله إلا الله، لكن هو على كل شيء قدير، فلا قدرة تشبه قدرته. وأنه على كل شيء قدير، والتعمق في الذوق معنى قدرته جل جلاله من رأس مقصود الخلق، أي ما أريد به الإنسان من الإنعام والإكرام بالمعرفة الخاصة وموجب الاستقرار في الجنة ودرجاتها العالية منوط بذوقه لمعنى هذه القدرة والعلم على الخصوص. ثم بقية الصفات، قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فما مقدار علمك بأنه على كل شيء قدير؟ وما قوة علمك به؟ وما قوة اعتقادك في هذا؟ وما يقينك على أنه على كل شيء قدير؟ الذي يترجم بالتجاءاتك والتفاتاتك ورغباتك ووضعك حملك وتوجه سؤالك إلى أين واعتمادك من خلال قوة معرفة أنه على كل شيء قدير، تكون المتوكل وتكون الخاضع الخاشع وتكون الممتثل للأمر وتكون المطمئن في مختلف الشدائد والأحوال والحوادث والنوازل، لأنك تستند إلى من هو على كل شيء قدير، تخرج هيبته أهل الأرض وأهل السماء من قلبك، تخرج هيبة الإنسان والحيوان والنبات والجماد والأجهزة والأسلحة تخرج من قلبك، لأنك أيقنت أنه على كل شيء قدير. ما
تحققك بمعرفة أنه على كل شيء قدير وذوقك لذلك. هناك ضعف كبير لدى عامة المسلمين، ويكونون في حبس وهم ما يرون من مظاهر القدرة عند الأجهزة وعند الباب وعند الأسلحة وعند المال وعند الوجهات وعند السلطات، يظنون أن هذه القدرة قدرة حقيقية وماش منها حقيقي أصلا، كلها قدرات مخلوقة موهوبة محدودة تتعطل أي وقت وتقصر وتنقص وتزيد وتروح وتنتهي. وين القدرة؟ فين القدرة؟ القدرة له، القدرة عنده. إنا نحن نبث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هذا صاحب القدرة ذا. ما مدعي قدرة يموت، مدعي قدرة يمرض، إيش من قدرة ذا عندنا؟ خير قدرة ذا معكم. مدعي قدرة مسكين ما يتحكم في عينه، ما يتحكم في أنفه، ما يتحكم في جهاز هضمه، يقول بس ضعف عنده جسمه، قوه خلاص حركه، ايش يعمل مسكين؟ يحركه كيف؟ القدرة لواحد، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله، إذا علمنا عظمة هذا الله وعظمة قدرته، استندنا إليه، اعتمدنا عليه، توكلنا وثقنا به، اطمأنت قلوبنا. لأنه نعرف إيش من ورانا. بل سيدنا عبد المطلب لما جاء يكلم أبرهة، قال يتكلمنا في بلك وما تكلمنا في هذا البيت، قال أن ربه يبدي للبيت رب يحميه. قال ال اسمه الغاية التي أمدني بها فلوس أنا الآن أكلمك في عن هذا لما جاء، أما أنت وأفئلتك هذه وقدرتك الحسية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى أمام البيت، أنا ما عندي من القدرة الحسية ما يردها، ولكني على يقين أن البيت رب قوي أقوى منك ومن جنودك وجيشك، وهو بيحمي بيته منك. ما هو عبد المطلب جال عند الكعبة، لا هم إن العبد يمنع رحله فمنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وللبيت رب يحمي، شفت هذه الثقة والعلم عند هذا الإنسان. في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، وبعد أوحى الله إليه فيما أوحى، ألم ترى كيف فعل ربك؟ ربك بأصحابه يقول لي ربطت هذا بكرامة ولادته صلى الله عليه وسلم، قال له ربك، ما قال لم ترك فعل الله وفعل الرحمن ورب البيت، تقول له ربك أنت يا محمد، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إشارة إلى أن أمر مربوط بتربيتك، ربك ذا الذي يربيك بعد هؤلاء في عام ولادتك إكراما، الذي منه ألم تر فكيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل قيدهم قوتهم وتخطيطهم وترتيبهم واستعدادهم بتضليل هباء منثور ما عاد ينفع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم يزكيهم فجعلهم كعصف مأكول مثل الشجر، فهلبت عليه الحيوانات تأكل منه، بقي متناثر مطير كذا، حق أجسادهم هم وأفرشفها هكذا مثل العصف المأكول. اللهم اجعل أعدانا أعداء دين كعصف مأكول. وصدق قولا قول عبد المطلب، وللبيت رب يحمي، ونعم الرب. كيف ثقتك به؟
أخشى أن أبسط الأشياء يصرفك عنه، تنصرف في اعتمادتك على أتفه الأشياء وتنساه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وإنا وحنا البيوت بيت العنكبوت، تقول بكذا يروح كله بيتا. وهكذا مثل كل من اعتمد على غير الله، اعتمد على شيء ما يعتمد عليه. قال: العلم بأن صانع العالم قادر، أنه على كل شيء قدير، فالعالم محكم في صنعته، مرتب في وضعه، متناسق في أجزائه. يقول: من رأى ثوبا من ديباج حسن النسج متناسب التطريز، ثم توهم صدوره من ميت لا قدرة له، أو من لا قدرة له، هو اللي صنع هذا. كان منخلعا عن غريزة العقل، بطل خصوصية الإنسان والعقل كله. قلت: مجنون، كيف هذا الإحسان في هذا الثوب الديباج المطرز بالتطريز تنسبه إلى من لا قوة له؟ كيف من لا قدرة له؟ أنت مجنون أنت؟ هذا ما يصنعه إلا قادر خبير ماهر. خلك من ثوب، شوف لكم، تعال يا إنسان يا شوف هذا الوجود وما فيه والفضاء والهواء والنجوم، منين ده جاء؟ كيف ما هو قادر؟ لا لا لا لا، فمن القادر إذن؟ وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له. والله يا شركات كبيرة في العالم، ما بغينا كمبيوتر، نحن بغينا ذباب. هيا من فضلكم هذا؟ يعجزون، ما عندنا شيء. قول: خلوا أنت حقك هذا السلاح الدمار، هات لي ذباب بس من عندك، خلق اصنع. يظهر عجزه، لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا لا، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. اذن يجب ان نعلم قدره ربنا، ومن آمن بهذا الله القدير الذي منه المبتدا وإليه المصير اتخذه وليه، فنعم المولى ونعم النصير. لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.

والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. تولوا اعلموا أن الله مولاكم، اعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أيام كفر أبو سفيان وشركه قال للنبي في غزوة أحد: إن لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: أجيبوه. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لا إله إلا الله. والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت قدام كل الذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم. هذا وهم في الدنيا.

فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. جل بفكرك وعقلك وتأملك بإنصاف، تأمل حوالي الأمم من قبلك، دمر الله عليهم والكافرين. إيش هذا؟ قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين وعد باقي شيء غير هذا الذي يحصل في الهي. قال بعد أكبر، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري تحت نار جهنم هو مولاهم ودخلهم الجنة بعدين. الله، إن الله يدخل الذين آمنوا الجنات تجري تحت نار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار.

ظلموا الذين امنوا ولم دخلهم الجنه ودول ما لهم مولى من دي من دي هم من ينجيهم من العذاب اسمه يتمتعون وياكلون كما تقولون يتمتعون بمظاهرهم الوهميه الخياليه وسلطاتهم ويكلون كما تقول نعم كما البقره والحمار ما عنده ذوق من الذي خلق له هذا الطعام ولماذا ولماذا يضعم لماذا يطعمه ليش ياكل مشان ايش يبغى يحيى مشان ايش

ناكل نعيش نعيش لناكل وبعدين الأنعام أحسن منك ولا كيف مقابلهم أضل. بس هكذا هو، وهذا انت حصرت أنا تأكل تعيش تعيش لتأكل يا ناقص الوعي والفكر والهم لا تم تعرف مقصود الخلق ولا الإيجاد ولا عظمة الخلافة عن الحق جل جلاله ولا عظمة موجدك وخالقك وما خلقت الجن والإنس

وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فنعمل مستند لنا. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مراد رضاك. إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب. هذا الأصل. والأصل الثاني العلم، أن تعلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات وما لم يوجد وما سيوجد وما لا يوجد كيف لو وجد، أن الله قد أحاط بكل شيء علم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، هو بكل شيء عليم. ألا يعلم من كل شيء غيره خلقه؟ وممكن خالق ما يدري بخلقه؟ كيف هذا؟ صانع ما يدري بصنعته ممكن؟ ها؟ واحد نسج رداء وبعدين ما يعرف رداء، كيف ما يعرف؟ يعرف أعرف من لابسه اللي يلبسه ودريبه، لأنه يعرف إيش من أي نوع وكيف ترتبه وإيش طرفه وإيش أوله. لا إله إلا الله. فهذا هو الذي خلق. أنت تعرف شيء أكثر من خالقه؟ كيف هذا يعقل؟ لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب على علم الصانع. فإذا وجدت هذا الخلق تعلم عظمة الصانع علمه، وهو أعلم بصنعته من سواه، وهو أعلم بصنعته، وهو أعلم بنا من أنفسنا، بل والله يعلم وأنتم لا. وهذا العلم علم أزلي ما يتجدد منه شيء، ولا يحصل ولا يحدث شيء إلا وقد سبق في العلم في الأزل، ولا يحدث إلا كما علم جل جلاله كما أراد. ما هو علم حادث ولا متجدد ولا يهي. أما كل من سواه أو كانوا عدم، وبعدين بدايتهم ما يعلمون شيء، وبعدين يكتسبون معلومة، ويمكن بعدين واحد منهم سقطة ولا إغماء ودوخة وروحت المعلومات عليهم، روحت الذاكرة قال مسكين ما عاد يعرف، عنده معلومات ضخمة ضخمة ولا غير ضخمة، روحت مسكين تجنن. يروح سألوا ذا الحين من الآن الكبير قدوم مجنون، إنا لله رجعوا. فين العلم؟ العلم الواحد الله. يقول شاعرهم: العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم. ربنا آدم حفنا من تراب كان وخلقهم الله منها، ما للتراب والعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، حتى نرجع إلى الحقيقة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فتشرف وقد أتاك القدرة الزرادة بأن تعلم المعلومات الشريفة الطيبة التي بها يرتفع قدرك، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم. هذا حاصل لك اسمه حادث، ما كان عندك شيء، ولكنه فرق بين علم وعلم، وعلم به تتشرف، وعلم به تتزيف، وعلم بترفع وعلم بتسقط. ولكن هذا العلم الذي هو علم إدراك الشيء على ما هو عليه شرف، وخير ما تعلم صفات ربك أسماء ومدى أحكام، هذا أحسن ما تعلم. فهو بكل شيء عليم، عالم بما كان وبما هو كان وبما سيكون وما لا يكون، ولو كان كيف يكون. سبحان
سبحانه عز وجل. فمن كان قديرا وعالما، في شك يكون الحياة له الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. بل ففي عندنا الأصل الثالث العلم بكون عز وجل حيا، ومن ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته. لو تصور قادر عالم مدبر دون أن يكون حي، ها؟ بل جاز أن يشك في حياة الحيوانات عند التردد، تقول الحين هذا اللي يجري كذا قدامنا، هذا الفرس ولا الحمار ولا الجمل، هذا حي وميت يتحرك قدامك وتشك في حياته، يا بله يا بليد، ويمشي قدامه ويروح ويجي ويقول ويشك في حياته، قلت مجنون أنت، ها؟ وحياة أرباب الحرف والصناعات مشتون، قال الحين دول اللي يخرجون هذا اللباسات وهذه الكاسات ولا حي ولا أموات، ما فيك عقل أنت ولا إيش تجي من ميت هذا؟ طيب وده الوجود اللي قدامك والترتيب والتسيير منين ده؟ هو الحي، بل الحياة الحقيقية له، ها؟ والحياة غيره حادثة قابلة للزوال، قابلة للزوال. لكن هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهكذا تتعرف على صفات هذا الإله تعالى في علاه، فتقرب من الموصوف قربا معنويا باجتماع قلبك عليه، صدق وجهتك إليه، واعتمادك واستنادك عليه، ولا تزال من ذلك تزداد، وهو يمدك بشريف الإمداد حتى يعظم قربك المعنوي وتتصل بالإرث النبوي وتسجيلك

حكتك قال الله يا حبيبه، وإذا جاء عندك علم أن لا إله إلا الله صرت لا تخشى سوى ولا ترجو سوى ولا تحب سوى، كل من تحبه من أجله فقط تحب، ما عدا ذلك ما تحب. فإذا كنت كذلك كان لك ومعك وعونك ونصيرك.

وتحظى بلقاء وهو راضي، وخذ لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاستمسك بحبل التعرف عسى يتعرف إليك فتعرف، تأخذ نصيبا من هذه المعرفة التي شرف الله بها سبحانه وتعالى من شرفه. نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني، وهاب يا غني، يا من هو على كل شيء قدير، اجبر لنا كل كثير، ونقي وصفي لنا كل ضمير، أخرج ما فيه من وسواس ومن زيغ ومن ظلمة ومن تكدير، صفي.

0: ووسع مشاهدنا وحقق مقاصدنا وبلغنا من قربك ومن معرفتك ومن محبتك ومن رضوانك فوق أمالنا، وما لا يبلغه سؤالنا مما أنت أهله يا وهاب، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رفيع الجناب صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا رحمن الرحيم
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا رحمن الرحيم انقذ بنا في
0: إياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخيم حط ساحت فينا
1: يا ارحم الراحمين اغفر لنا
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشا
1: يا ارحم الراحمين اغفر لنا
0: يا رب يا رب هبني في رجاء.

0: صلى الله عليه وسلم ما نزل مظلما
1: يا حرمان
0: الله على النبي المصطفى المحمود خاتم الانبياء
1: يا حرمان
0: الله عدد حياة الذي يحيا بها

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: كما تكتفي برزقة الأرض وتوكل من أرضك، جعل أهل حضرموت أوراد وأذكار ونظام مربوط بالكتاب والسنة لأجل يكون مناسب لأهل حضرموت. ومع هذا وذاك فإن هذه الأوراد والأذكار، أنا أحد يقرأ الراتب، هذا حد يقرأ الراتب منكم بدعة، والفاتحة بدعة، وأيدي بعدها عاد، والمولد بدعة وبعدها. ومن يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام أفراد من أولادنا هدانا الله وإياهم سمعوا، ما حد منهم عالم، سمع من فلان، سمع من مدرسة أخرى، نقل الكلام من جهة ثانية وتركبت عنده المسألة وصادفت الطبع عنده. واحد بغى يظهر، ما بيقدر يظهر لما ينازعك، خالف تذكر، ما عندكم مبدأ يقولون خالف تذكر، خالفني بيعرفوك الناس. لو واحد قام الحين اعترض علي بيتكلم الناس كلها عن والله رد على السيد، والله قال، والله تكلم وهو سوى شيء، خالف تذكر. فجاء إبليس وعمل مدارس للمخالفة لأجل المخالفة. وهذا الكلام ما هو جديد، صلوا على الحبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لأجل تفهمون أنه كل شيء متسلسل من ذاك الزمان إلى زماننا إلى أن تقوم الساعة. في معركة هوازن لما غزا النبي الطائف بعد فتح مكة، دخل إلى الطائف وجدوا أموال كثيرة، فجاء النبي يقسم الأموال، يقسم الأموال على من؟ على الناس. جاءوا إليه الأعراب ضعاف الدين يفكرون في المال، قالوا يا محمد أعطنا من مال الله، فأعطى بعضهم من 100 من الإبل، 100 يعني تعتبر رصيد غناء لحياته كلها. واللي قاتلوا مع النبي موجودين يشهدون سلوك النبي كيف يقسم. وكان في المجموعة في الناس منهم ذا اللي يحب المعارضة، مزاج عنده، ممن يقرؤون القرآن ويصلون مع النبي ويذكرون الله ومن يدرسون عند النبي، ما عجبته القسمة. رأى النبي يقسم لهذا ويقسم لهذا، يقول لك وش عاد بيبقى لنا نحن؟ قام الأجل تفهموا كيف، قام قدام النبي قال يا محمد، رفع النبي رأسه قال له اعدل، اعدل. شو كلمة اعدل؟ يعني ان قسمتك هذه ما هي عادلة، تحابي تجامل. احمر وجه النبي وخجل من جرأة هذا الرجل الذي يعتقد ان عنده علم اكثر من علم النبي، وان فعل النبي هذا خطأ. قال له ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين سر الله في الأرض، الله أتمن على الرسالة كلها، ما بيأتمنها على جمال وعلى غنم. لكن الرجل كبر راس ما بغى يسمع، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الحين هذا الكلام في عصر من؟ هذا في عصر النبي. إذن ما سلم النبي من معارضة، ما سلم النبي من ينازعه. لكن انظروا كيف الكلام النبوي، وانتم المنتمين لاهل البيت احق الناس ان تعرفوه قبل غيركم وغيركم مثلكم. عندما نظر اليه النبي غضب، غفى، خرج من المسجد، ما عجبه كلام النبي ولا موقف النبي، خرج. النبي ينظر للرجال حتى خرج، قال لهم يخرج من ضئضئ هذا قوم، وفي روايه اقوام، يقرؤون القران كما انزل لا يجاوز حناجرهم، يدرسون العلم ويقرؤون الكتاب ويقرؤون السنة، لكن يجيبونها عوجة لأن نفوسهم ما تتطابق مع سلامة الباطن كما تطابقت سلامة الناس مع النبي. ما هو راضي على الفعل ذي فعله النبي، ما دخل في مزاجه، إذا عارضه بالدين وقال له اعدل، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وبقيت هذه المدرسة قائمة من عصر النبي إلى اليوم، وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. اقرأوا، ما تعدينا على أحد ولا قل لفلان، لكن اقرأ وانظر، قايس في السلوك، انظر في النصوص عندكم مكتوبة، إعادة قراءة على حسب النصوص. وين النصوص؟ النصوص الآن تقرأونها في المدارس، وش من نصوص في المدارس تقرأونها؟ طلبتكم هذا المساكين للأيتام الذي يدخلون المدارس لأجل الخدمة في الشركات وفي الوظائف، ما حد يدخل لأجل يصبح داعي، ما حد يدخل لأجل ينصر دين محمد. يدخل لأقل بقى ثلاث حاجات وكلكم تعرفونها يا أصحاب القرى والمدن: الشهادة والوظيفة والمرتب. أي رأيكم؟ كذبت عليكم؟ بالله عليكم، من منكم إذا عرف أن لا شهادة ولا وظيفة ولا مرتب بيدخل ولده المدرسة؟ لو ما في أمل في الشهادة ولو حتى بالفلوس، والوظيفة أنه بيتوظف، والمرتب أنه بينفعهم في حياتهم، ما حد بيتعلم. انظروا إلى أربطة حضرموت، من اللي دخل فيها لأجل الشهادة والوظيفة والمرتب؟ اقرأوا تاريخ لكم، اقرأوا تاريخ آبائكم، أربطة على مدى التاريخ من عصر الفقيه المقدم إلى عصر الحي عبد الله شاطري، والأربطة مفتوحة كل يوم. سألوا هل حد منهم فتح رباط لأجل يعطي حد شهادة ولا توعده جهة بمرتب ولا وظيفة؟ إذا متى دخل علينا هذه البدعة اللي ما تعرفونها؟ ولا ما هي بدعة؟ منين دخلت بدعة الوظائف والمرتبات والشهادات؟ ومنين دخلت شهادة الليسانس؟ النبي كان عنده شهادة الليسانس ولا دكتوراه؟ ولا ما هي بدعة؟ سنة. كل علماء الدين الآن الموجودين في تاريخ العرب والمسلمين حصلوا دكتور وهو يصلي بالناس في المساجد، وهو دكتور. الدكتور معناها خادم التوراة، خادم التوراة وهو يصلي بالناس في المسجد. لكن ما عاد في عقول واعية. هات لنا يا إبليس ما عندك، هذا هو، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. وبعد يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قل اللهم اجعلنا منهم. الله يجعلنا من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. الآن بغينا ندور لهم، في أين هؤلاء اللي قال ربي فيهم واستثناهم من هذه الآية وقال يا إبليس في لي عباد في الأرض لن تصل إليهم ولن تقدر عليهم ولن تغويهم ولن تبلغ حتى إلى أولادهم ولا بناتهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحسن عوض بمدينة تريم للنساء، سيكون محور هذا اليوم الثلاثاء بعنوان الفهم الصحيح للدين في زمن الشبهات. يلقي هذا المحور بعض الداعيات، المكان بيت الأخ أيوب بن علي العطاء، الزمان الساعة 4:30 عصرا، والدعوة عامة للنساء والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرق

0: في مركز البلسم جوال 775-791-949 أو 771-676-225 هاتف ثابت 444-899 فرع سيئون بنات العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان جوال 784-874-153 أو 736-509-432 فرع تريم بنين العنوان عيديد جوال 736-914-558 أو 778-708-622 هاتف ثابت 105-466-973
1: مدارس المكارم الأهلية وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
3: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام أهل العصمة والكمال، وعلى والديه وآله ومن والاه. أهلا وسهلا بكم، يتجدد لقاؤنا في هذا البودكاست إشارات العارفين في موضوع العصمة، ونرحب وإياكم

0: شيئا.
1: نعم.
0: ويقولون إذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف بأفراد أمته؟ فكيف نفهم هذه الآية يا سيدي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
0: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نحن تحدثنا في الحلقات السابقة إذا ما جاءت مثل هذه الآيات التي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حوله وقوته ومن أنه يملك ولا يعلم الغيب، قلنا أن مثل هذه الآيات تشير إلى تحقق النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية، وهو أكمل من تحقق بمقام العبودية، فهو لا يدعي أنه يملك شيئا أو يعلم شيئا أو له تصريف في شيء
0: استقلالا بذاته.
1: نعم، لا يدعي هذا. فلذلك لما قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ماذا قال بعدها؟ إلا ما شاء الله. وهذا الاستثناء متصل، وقد شاء الله، وقد شاء الله أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم كل من آمن به، وقد شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا للخلائق، وقد شاء الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا مشفعا وله الشفاعة الكبرى. فكيف يعني يقولون بإطلاق وعموم هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء؟ كيف هذا وبيده الشفاعة وبيده مفتاح الجنة وهو الهادي وهو المعطي وهو الذي علمنا كل خير؟ كل خير في الأكوان إنما أخذناه منه صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا نفعا؟
0: نعم.
1: فهو لما عندما يقول مثل هذا الكلام، يقول هذا الكلام من باب التحقق بمقام العبودية. ومن ثم أنت قلت أنهم يستشهدون بهذه الآية ويقولون إذا كان النبي لا ينفع نفسه فمن باب أولى أنه لا ينفع غيره، واستدلوا بحديث السيدة فاطمة.
0: نعم.
1: نعم، ذكر كثير ممن لم ينتبهوا ولم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاطلاع على خصوصية الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا بهذه الآية وبذاك الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، لا نفسه ولا غيره. كيف هذا يكون؟ هذا الحديث يا فاطمة إني ما أغني عنك من الله شيئا، لو عدنا إلى سبب هذا الحديث وفي أي زمان كان وكيف كانت الحادثة لعلمنا بأن هذا الحديث خاص بحادثة معينة.
0: لو تكرمنا بمعرفة
1: لما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عندما كان في مكة وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر أن ينذر، أن تكون الدعوة علنية.
0: نعم.
1: بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قريش ودعا العرب ودعا بطون قريش كلهم أن آمنوا بي وأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد وأني رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وهو في هذا الكلام ماذا قال؟ قال يا فاطمة بنت محمد إني لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمته إني لا أملك لك من الله شيئا، يا حمزة أو يا عباس عمه إني لا أملك لك من الله شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ هم في تلك اللحظة لم يكونوا قد آمنوا
0: قبل إسلامهم.
1: نعم،
0: قبل إسلامهم.
1: بمعنى إن لم تؤمنوا بي وتتبعوني فإني لا أملك لكم من الله شيئا.
0: نعم.
1: فلما كفر أبو لهب أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا.
0: نعم.
1: وقال هذا من أهل النار، وهو من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة فاطمة لما آمنت به واتبعته ماذا قال لها؟ بشرها بالجنة وقال لها أنت سيدة نساء العالمين
0: عليه السلام.
1: قالت ذاك لمريم قال لا، مريم سيدة نساء عالمها، أما أنت سيدة نساء العالمين على الإطلاق، من حواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نفعها أم لم ينفعها؟
0: نفعها.
1: بمن تفعت؟ بعد أن آمنت به صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مردود، لأنهم لو عادوا إلى وقت الحديث وزمن الحديث،
0: هذا الاستدلال
1: نعم. مردود، لو عادوا إلى وقت الحديث وزمن الحديث لفهموا هذه المعاني.
0: نعم.
1: إذن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن باب تحققه بالعبودية، وإلا قد نفع الخلق بهديه بنصيحته ببيانه للقرآن الكريم بأن أخذ بأيديهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور.

0: فسينفع الخلق في يوم القيامة. في يوم القيامة لا يقتصر النفع على المسلمين فقط، لأن الشفاعة الكبرى ستكون لجميع الخلائق.
1: بمعنى
0: لما يذهب الخلق إلى سيدنا آدم، ومن ثم إلى سيدنا إبراهيم، ومن ثم إلى سيدنا نوح وموسى وعيسى، كل يقول نفسي نفسي لست لها، ويشيرون إلى من؟ إلى صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقول الحق عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيبدأ الحساب، وهذا كله بسبب من؟ بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. انتفع الخلق أجمعين أم لم ينتفعوا؟
1: بدأ الخلق يعني بدأ الحساب لوحده وشفاعة للمسلم ولغير المسلم
0: طبعا، بل من شدة الانتظار الناس يقولون يا رب ابدأ الحساب حتى وإن ذهبت بنا إلى النار، لأن الانتظار في ذلك الموقف صعب. لذلك ذهبوا إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى، وشفع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأجازه الله سبحانه وتعالى، وأذن بالشفاعة وأذن بالحساب، سينتفع كل الخلق في تلك اللحظة
1: صلى الله عليه
0: وسلم. الله عليه وسلم.
1: مولانا، يعني أنا دلوقتي لما بقرأ الآية حيصير المعنى عندي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بنفسي، ولكن أملكه بالله.
0: وقد شاء الله
1: وقد
0: شاء الله أن جعلني هاديا وجعلني شفيعا وجعلني نافعا لمن؟ لمن آمن بي.
1: نعم.
0: بل من نفعه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عذب الأمم السابقة إذا كذبت بأنبيائها وأنزل عليهم البلاء، لكن قريش وحتى الكفار في زمانه لم يعاقبوا ولم يعذبوا كرامة لمن؟
1: سيدنا النبي،
0: بدلالة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نفعهم أم لم ينفعهم؟
1: نفعهم.
0: إذن انتفع حتى المشركون في زمانه به صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أمانا لأهل الأرض. هكذا يكون المعنى
1: صلى الله
0: الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولانا، لازلنا يعني في رحاب هذه الآية.
0: نعم.
1: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
0: نعم.
1: قالوا أنه يستكثر إما في الأعمال الصالحة أو في التجارة أو في الحروب، تفهم المعنى بشكل صحيح هكذا؟
0: هذا المعنى يكون مقبولا لو كان في غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غاية إلا مرضات الحق عز وجل، لا يطلب تجارة ولا يطلب مال، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء، وأعطاه الله سبحانه وتعالى خزائن الأرض، وأعطاه الله سبحانه وتعالى الجنة، وخيره أن تكون جبال تهامة كلها ذهب وصحراء تهامة ذهب، ورفض كل ذلك وقال بلا أعيش مسكينا وأموت مسكينا. إذن هذا التفسير جائز لو كان في حقه صلى الله عليه وسلم، أما قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب، فهذا بمعنى ولو كنت أعلم الغيب بنفسي، كما قلنا في الحلقات السابقة يجب أن يكون المفسر عالما باللغة وبأصول الفقه، وهنا في أصول الفقه ما يسمى بدلالة الاقتضاء، يجب أن نقدر معنى أو كلمة حتى يتم المعنى. ولو كنت أعلم الغيبة بنفسي،
1: نقدر كلمة بنفسي
0: طبعا، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه الغيب بدلالة أنه أخبرنا بما كان وبما سيكون وبالجنة والنار والحشر والنشر والحساب وعذاب القبر، وكل هذا من الغيب.
1: نعم. هناك يعني من التفسيرات اللطيفة قالوا أن فيها الرضا بقضاء الله، فهو صلى الله عليه وسلم
0: هو من، إذا أردنا أن نستنبط من فوائد هذه الآية،
1: نعم،
0: أولا هو خطاب لكل عالم ولكل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وللصحابة وللتابعين وللمجتهدين ولكل صاحب مقام، مهما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم وجاه ومنصب وولاية وفتوح وإشارات وتجليات، إياك أن تنسب شيئا منها لنفسك، بل كن كسيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى كل شيء. وماذا يقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وبعدها قال ولو كنت أعلم الغيب، أنا لا أعلم شيئا، لا ينسب لنفسه علما ولا نفعا ولا ضرا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه كل شيء. ففيها فائدة عظيمة لكل صاحب مقام وصاحب جاه. ثم الذي يدلل على ذلك نهاية الآية:
1: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كيف الدليل؟
0: كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إياكم أن تظنوا بأنه لا يعلم الغيب، فأتبع ختم هذه الآية: إن أنا إلا نذير وبشير. النذير والبشير سينذر عن أي شيء ويبشر بأي شيء؟
1: عن شيء بيعرفه،
0: عن شيء شاهده ويعلمه. بشرنا بالجنة وهي غيب، وأنذرنا وخوفنا من عذاب القبر ومن النار وهي غيب، وخوفنا من وقفة المحشر وهي غيب. فإذا ما دام قال: إن أنا إلا نذير وبشير، ليقول الله سبحانه وتعالى لنا: انتبهوا، إياك أن تظن برسولي بأنه لا يعلم الغيب أو أنا ما علمته الغيب. فهو نذير وبشير، والنذير والبشير لابد أن يكون عالما بالذي ينذر به وبالذي يبشر به. ثم ماذا قال؟ إن أنا إلا نذير وبشير لمن؟
1: لقوم يؤمنون.
0: لقوم يؤمنون بما أخبرهم من الغيبيات.
1: الله،
0: هكذا يكون المعنى ويتم المعنى. وهذا هو التفسير الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله كل خير يا سيدي. ولازلنا في مع الآيات، في آية في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
0: نعم.
1: البعض يعني يستدل بهذه الآية على جواز الذنب منه صلى الله عليه وسلم، أنه أن الشيطان يعني يمكن أن ينزغ في قلبه الشريف. أول شيء معنى ينزغ، ماذا يعني ينزغ؟
0: يعني يوسوس.
1: يوسوس.
0: نعم.
1: فهم يستدلون أنه
0: يلقي في قلبك أو يلقي في روعك. نعم.
1: فهم يستدلون أنه هذا يعني أثبت القرآن يعني ربما تسلط الشيطان على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هذا الفهم يصح من هذه الآية؟
0: لا، أكيد لا يصح. نحن نتكلم عن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه، اصطفاه من جميع خلقه وعلى جميع خلقه. وهذه الآية بعض المفسرين قالوا: وإما ينزغنك يا محمد. للأسف هذا يعني تفسير خاطئ وخطير.
1: والآية لا يوجد يا محمد يعني
0: في بعض التفاسير. أنت كيف تقول بأن الشيطان يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وسيدنا محمد أكمل العباد
1: صلى الله،
0: وأكثر من تحقق وأعظم من تحقق بمقام العبودية. إذا كان العبد العادي الولي الصالح العالم الرباني يحفظه الله سبحانه وتعالى من نزغات الشيطان بدلالة هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، الشيطان اعترف بنفسه أنه محجوب وممنوع من الاقتراب من أهل الحضرة، من الخلاصة، من أهل الله، بدلالتي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين. الشيطان يعترف بأنه عاجز على أن يوسوس لهؤلاء المخلصين والمخلصين. فكيف نقول بأن المراد في هذه الآية هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يصح.
1: طب كيف نفهم هذه الآية؟
0: هذا خطاب كما قلنا في الحلقات السابقة: إياك أعني واسمعي يا جارة. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به بقية الأمة، بقية الأمة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهناك تفسير آخر: إن قلنا بأن الخطاب للنبي وهو المراد، لكن هناك قاعدة في القرآن الكريم: ليس كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن شيء أو يأمره بشيء أو يخبره بشيء فقد تخلق النبي صلى الله عليه وسلم به، قد يكون غير حاصل.
1: بمعنى
0: قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. هل أشرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن لم يحصل منه الشرك. فهذا الخطاب حتى على قول القائل أن المراد والمخاطب والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحصل بقراء أخرى. نعم. بالآيات التي ذكرناها، وهناك قرينة من السنة النبوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل ابن آدم أو مع كل ابن آدم شيطان يوسوس له. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعانني عليه فأسلم، أو كما قال فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القرائن تجعلنا نصرف أن يكون المقصود والمراد بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وفي الآية طبعا فوائد.
1: مثل ماذا يا سيدي؟
0: يعني خطاب من الله سبحانه وتعالى لجميع عباده وخلقه. الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. المعصية داء، والطاعة دواء، الشر داء، والخير دواء، وسوسة الشيطان داء، سبب المرض، سبب أمراض القلوب، وسبب الأمراض الظاهرة والباطنة التي تغضب الحق عز وجل من؟ من الشيطان. فلما قال الشيطان في آية الأعراف، لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان توعدنا بهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك حتى يتميز الخبيث من الطيب. لكن هل ترك الله سبحانه وتعالى عباده صيدا سهلا للشيطان؟ بل علم عباده كيف يمتنعون ويتخلصون من الشيطان، فأنزل هذه الآية
1: فاستعذ بالله،
0: فاستعذ بالله، اطلب الحماية والحصن والحماية والحفظ من أين؟ من الله. بمجرد أن تقول أعوذ بالله، فأي قوة ستقف أمامك وأنت تستعيذ بملك الملوك؟ والشيطان ضعيف، الشيطان أضعف مما تتصور. سيدنا النبي يقول سيدنا عمر ما رآك الشيطان في واد أو في طريق إلا سلك غيره. الشيطان لا يستطيع أن يدخل مسجد كما في الرواية. لما؟ لأن كان هناك صائم نائم على باب المسجد، كان يحترق من أنفاس الصائمين. فهنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يا عبدي يا حبيبي استعذ بالله وأنا أعيذك منه. والله سبحانه وتعالى سميع، سيستمع إلى استعادتك وبصير بحالك، فسينصرك على هذا الشيطان. إذن هي رسالة لكل سالك، لكل مسلم، لكل من أتعبه وسوسة الشيطان أو وسوسة الجن والمردة. عليك الشفاء والدواء والعلاج والنصر بأن تلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يا رب.
0: نعم.
1: سأل الله أن يعيذنا وذريتنا وأن يعصمنا من الشيطان الرجيم. جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا تنتهي الحلقة، يعني نستفيد منكم ونتبارك بكم. جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله عنا كل خير.
1: وإلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: يا ولي الصالحين كن موالينا وكب
1: يا
0: من القائلين هدنا من الخاب يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العذاب
1: يا من القائلين
0: هدنا
1: من
0: الخاب يا مجيب السائلين رب بنا واغفر وعاب
1: يا من القائلين هدنا من الخاب
0: نستعينك يا

0: من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين. فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن إسلام المرء من كمال إسلامه وتمامه وعلامات صدق إيمانه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال أو الأقوال. ويرشدنا الحديث إلى أن من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الأمور والبعد عن السفاسف ومحقرات الشؤون، وفيه تأديب للنفس وتهذيب لها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في آداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
3: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنوفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله، سبحان الله.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: السلام تدلو تراسو سهو الأقدام، يرحمني يرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ala ni'amihi kulliha ma'alimna minha wa ma'alam na'alam. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil mu'allim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabih al-kiramil barara wa alayna ma'hum wa fihim birahmatika ya maulana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. ففي شهر ربيع الأول الشهر الذي برز فيه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تشحذ العواطف والقلوب نحو هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومحبته والاقتداء به والتشبه بأخلاقه وبأعماله لأن العاطفة معاشر الأحباب إما أن تتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفاض عليها من الخير والبركة أعلاها وإما أن هذه العاطفة تتجه إلى السفليات فتهلك وتظلم وتموت لذلك الصحابة عليهم الرضوان كانوا أرباب قلوب مملوءة ومشحونة بالعاطفة تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدل لذلك ويدل عليه أنهم حينما يتكلمون عن وجهه يقولون كأن الشمس تضيء في وجهه صلى الله عليه وسلم ويقولون ننظر إلى القمر ووجه النبي محمد والله لوجهه أضوى من القمر ما هذه؟ هذه عواطف مؤججة ومتجهة إلى هذا الحبيب ثم يصفوا لنا العين فيقولون أدعج صلى الله عليه وسلم أنجل أشهل أشكل طويل أشفار العينين هذا هو الحب هذه هي العواطف ثم لا يسكتون عن هذا فيقولون أجنى الأنف صلى الله عليه وسلم سهل الخدين أين ذهبت العواطف تجاه الحبيب فأي فرد من الأمة لا عاطفة له تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يدل على خلل في الإيمان على خلل في الإيمان ولم يكتفوا بهذا بل قالوا شثن الكفين رحب الراحة صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب ما هذا؟ هذا هو الحب يصفون كل جزئية تتصل برسول الله شعره بين الجمة والوفرة ضخم الرأس عظيم الكراديس هذا هو الحب ثم يتأدبون معه عليه الصلاة والسلام فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى تجد سيدنا أبو بكر حينما أراد أن يخطب على منبره الشريف لا يخطب على الدرجة التي يخطب عليها النبي وإنما ينزل درجة فعاطفة وأدب الصحابة في حبهم عاطفة جياشة نحو هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام وأدب مع كل ما يتصل بهذا الحبيب فالذي يأتي ويقول أنا كالصحابة أنت لست كالصحابة في حبك الصحابة لم يتركوا لنا جزء يتصل بوصف عينه الشريفة إلا وصفوه حتى صارت صفة العين الشريفة فيها ثمان صفات أنجل أشكل أشهل أدعج في أشفاره وطف هذا حب عارم عاطفة عظيمة ولم يكتفوا بهذا في الحرب هم مملوء العاطفة بحبيبهم صلى الله عليه وسلم فيعدل الصفوف فيخرج سواد بن غزية من الصف فوكزه رسول الله بالقضيب وقال استوي يا سواد قال يا رسول الله أوجعتني قال وماذا تريد قال أريد أن أقتص منك ففتح النبي صلى الله عليه وسلم له عن بطنه قال يا رسول الله أنا بطني كانت مكشوفة لكن بطنك عليها درع فرفع الدرع حتى ظهرت البطن الشريفة فأكب عليها يقبلها فقال له يا سواد ما حملك على ذلك قال يا رسول الله حضر ما ترى المعركة والله ما أريد أن أخرج من هذه الدنيا إلا وأن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. في معركة في ساحة قتال هذا الحب موجود. لتعرف الفرق بيننا وبين الصحابة في المحبة، هذا الذي يقول أنا أريد محبة الصحابة، أين محبتك من محبته من محبة الصحابة؟ والأمر يعظم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كما في المعجم الكبير وكما في مجمع الزوائد بسند صحيح، سقطت عمامته الشريفة في المعركة فخرج ليأخذ العمامة من تحت قوائم خيل العدو، فقالوا الصحابة يا خالد تهلك نفسك، قال إن هذه العمامة فيها شعرات قبضتها من حجة الوداع من رأسه صلى الله عليه وسلم، وما وجهتها في نصر إلا انتصرت، ولن أجعل أقدام كفار وخيل الكفار تطأ شعر حبيبي. بهذا يقاتلون، بهذه العواطف يقاتلون، بهذه المحبة يقاتلون. أين الحب الذي عندنا؟ ولذلك تجدون في مثل مولد سيد الحبيب عمر يقول حال المحبين كذا، فاسمع إلى سير المشفع وارهف له وارهف الآذان، هكذا كان حبهم. يأتي سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الشام، لأنه لما انتقل الحبيب ما طاب له أن يجلس في المدينة، يقول هنا جلست مع النبي، وهنا تكلمت مع النبي، وسرت مع النبي من هنا إلى هنا، وهنا كان رسول الله يصلي بنا، وهنا رسول الله كان يعلمنا، ما استطاع فهاجر إلى الشام، لكن قلبه مربوط برسول الله. فجاءه في المنام، من أحببته حبا جما يأتيك في المنام. تجد بعض الشباب يحب سيكل، يبغى له سيكل، يشوفها في المنام، يشوف انه معاه سيكل جديد وانه يطلع وينزل، لانه قلبه معلق به بهذه الدراجة. لكن بلال قلبه مملوء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله يا بلال ما هذه الجفوة في المنام، ما هذه الجفوة، أما آن لك أن تزورنا؟ في الظاهر أنه يدعو إلى زيارة ماذا؟ المدينة، وهو يقول له قرب له قرب الانتقال فتهيأ. فرح سيدنا بلال. جاء كما في تاريخ ابن عساكر بإسناد جيد، جاء إلى المدينة، فلما رآه سيدنا الحسن والحسين قالوا أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قلوب حية مملوءة بالعاطفة، مملوءة بالمحبة. فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، إذا به يبكي، وإذا بالمدينة تبكي، وإذا بالصحابة يبكون. أنت تسمع هذا الأذان ما يتحرك فيك شيء، لا يتحرك فيك شيء، لأن العاطفة جامدة، العاطفة جفت حتى أخذته الهزة والرعدة من البكاء، فأكمل سيدنا الحسن الأذان. هكذا كانت قلوب. نزلوا أهل المدينة رجالا ونساء يقولون أبعث رسول الله، أبعث رسول الله. إذن فرق بين عاطفتنا وعاطفة الصحابة، فرق بين محبتنا ومحبة الصحابة. هذا الذي يأتي ويقول أنا أريدش عاطفة الصحابة، أين أنت من عاطفة الصحابة؟ أنا أريد محبة الصحابة، أين أنت من محبة الصحابة؟ ثم هجم الموت على سيدنا بلال بعد ذلك. لما هجم الموت عليه كان مع حبيبه، زوجته تقول وكرباه، يعني زوجها والد عيالها سينتقل، فقال لها وطرباه، أنا في غاية الفرح. غاية الفرح يقال لها طلب، شدة الفرح يقال لها طرب. وطرباه، غدا ما سبب الفرح المضاعف؟ ألقى الأحبة في برازخ النور محمدا وحزبه. وطرباه، يفرحون لا يخافون من الموت، لأن الموت بوابة توصلهم إلى محبوبهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأساس فهموه من القرآن. العاطفة، الحب، الفرح برسول الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإمام المالكي الزرهوني في بدايات القرن العاشر لما الفقهاء اجتمعوا هل يجوز فعل الموائد احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وصلوا في الجلسة الأولى إلى حكم بات، فذهبوا الفقهاء على أن يعودون في الغد. الإمام الزرهوني نام من شيوخ المالكية الأكابر، فلما نام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال يا رسول الله تناقشنا هل يحتفى بك بهذه الطريقة والولائم، هل هذا قربة، لم نقطع بشيء، ماذا تقول أنت؟ قال يا زرهوني من فرح بنا فرحنا به، يا زرهوني من فرح بنا فرحنا به. وهذا المعنى يؤخذ من حديث البخاري معلقا في صحيحه أن هذا الرجل المدعو بأبي لهب لما فرح برسول الله في وقت وجيز وأعتق ثويبة، فرح في وقت وجيز وأعتق ثويبة فرحا برسول الله، لم ينس المولى تعالى له فرحته برسول الله. فرسول الله أخرج لنا هذا المشهد، كان بإمكانه أن لا يخرج لنا صلى الله عليه وسلم هذا المشهد من الغيب لأنه مشهد كان في الغيب، لكنه أخرجه، قال يخفف عنه في كل اثنين لفرحته بي فيخرج له ماء بارد من ثغرة إبهامه، من هنا نقرة إبهامه، قال فيمص ويستريح في كل اثنين. ماذا يريد أن يقول لنا النبي أحباب؟ يقول لنا هذا فرح مع الكفر فنفعه الفرح، فالفرح مع الإيمان أنفع، الفرح مع الاقتداء أنفع، الفرح مع المحبة أنفع، الفرح مع الاتباع والاقتداء والاهتداء أنفع. انظروا إلى حب من كافر نفعه، فكيف بحب من فؤاد امتلأ إيمانا؟ لم يأتي لنا بهذه الصورة وهذا المشهد عبثا. يقول إن أعظم المحبة المحبة لي، فاملأوا قلوبكم بمحبتي، اتسعوا في هذه المحبة فإنها مخلصة لكم في ذاكم اليوم العصيب الشديد. وذكر الإمام الصالحي، ونختم بهذا، في كتابه العظيم سبل الهدى والرشاد، عن رجل من بني إسرائيل كانت تقع منه بعض الهفوات، أي الأخطاء، وكل ابن آدم خطاء، لكنه دائما يسأل المولى تعالى أن يحفظه من المعصية لكنه يقع فيها. فمات، أهل القرية التي فيها يعرفون أنه عنده الأخطاء الفلانية والأخطاء الفلانية، لم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يصلوا عليه. فإذا نبي ذاكم الزمان يأتي ويغسله ويكفنه ويصلي عليه، فجاء الناس إن هذا يقع في بعض الأخطاء يا نبي الله، قال أمرني ربي بأن أغسله وأكفنه وأصلي عليه. قالوا لما؟ قال لي ربي إن عبدي هذا إذا قرأ التوراة وقرأ وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكب عليه وقبله وبكى، أكب عليه وقبله وبكى، فمن هنا جاءته الرحمة، من هنا جاءه الخير، من هنا جاءه الفيض. يذكر ذلك محدث حافظ الإمام الصالحي تلميذ الإمام السيوطي، وفاته سنة 942 هجرية، ليس بالإنسان العادي. فانظروا كيف تنفع المحبة. فأحبتي نملأ قلوبنا برسول الله، نقتدي برسول الله، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحيي سنته صلى الله عليه وسلم، فإنها نافعة رافعة شافعة واقية. وهذا هو حال الصحب، وهذا هو حال العلماء، وهذا هو حال الصلحاء. لذلك نجد سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما من يوم يمر بي إلا وأنا أرى فيه حبيبي رسول الله. بعد انتقال الحبيب كل ليلة له رؤيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حالنا نحن؟ سيدنا جعفر الصادق لما يقرأ صفات النبي يبكي، قالوا حتى نشفق عليه، يبكي حتى نشفق عليه من البكاء. ما حالنا نحن؟ نحن إذا نقيس محبتنا بمحبة من سبقنا هي لا شيء. وانظروا إلى هذا المعظم كيف يعظم النبي محمد، يقول: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. من أنت؟ نبي هاشمي أبطحي. ما شمائلك؟ شمائله السماحة والوفاء. ماذا ترتجي؟ قال: قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا. يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. قرأنا في الضحى، أي في سورة الضحى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى ترضى، فترضى أي حتى ترضى، وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. هكذا كانت المشاعر، فأحيوا هذه المشاعر وأكثروا من هذه المشاعر، واربطوا قلوب أولادكم ونساءكم بهذه المشاعر، فإن الحب إذا حي في الأمة ازدانت وكثرت فيها الخيور وجاء الفرج. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام المباركة، وأن يرزقنا شدة المحبة لرسول الله، وأن يحشرنا في زمرته، ويرزقنا حسن التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع الأطوار، وأن يصلح حال الوجود وأهله والأمة وأهلها، يكشف كروب المسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي جميع الأماكن، ويميتنا وإياكم أجمعين على لا إله إلا الله بحقائقها متحققين ظاهرا وباطنا حسا ومعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

0: العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. بارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرور ما تحيل بمكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك، وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. الله

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلاة بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن، وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا، واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاه مسترسل في أودية الغفلة والوساوس، جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية، فتستوجب المقت من الله والطرد عن باب الله.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. ينبه الإمام الحداد على قضية في أول السير إلى الله، وهو العناية البالغة بالصلاة، فإنها عماد الدين وهي مفتاح الخيرات والبركات، وهي صلة بين العبد وربه. فإذا حسنت هذه الصلة سرت أنوار العنايات الإلهية بهذا العبد وفي هذا العبد، فصلحت حالته كلها. ولهذا جاء في كلامه تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها إذا صحت صلة العبد بربه أصلح له حاله كله. والله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أي أداؤها على الوجه الذي يحبه ويرضاه والذي طلبه منا سبحانه. وفيها جانبين: الجانب الأول إتقان ظاهرها بأن يصلي صلاة صحيحة بشروطها وبآدابها وبسننها، يتتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يفرط في سنة من السنن ويكون شديد الحرص. فحرصك على المتابعة في دقائق السنن في الصلاة دليل على أنك تعظم هذه الصلاة وأنك تريد إحسانها وإتقانها بما يليق بالله سبحانه وتعالى الذي أنت داخل إلى حضرته، فالصلاة هي حضرة الله. فإذا عندنا جانب علمي، فالذي قصر في التعلم يسعى الآن إلى أن يتعلم. وقد عد العلماء في الصلاة كثير من السنن، بعضهم بلغها 100، بعضهم بلغها 200، بعضهم لما بالتفصيل والتدقيق والتفكيك وصلها إلى ما هو أكثر من ذلك. الشاهد أن استشعار معنى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الصلاة هو معنى من معاني الإقامة لها والإحسان لها والتنبه من اجتناب مبطلاتها. الثاني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما كان الرجل يخبط في صلاته ولا يسكن فيها فلم يطمئن فيها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. وقال في الرجل الذي كان يعبث في بلحيته: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه وخشعت جوارحه. هذا الجانب الأول، إتقان ظاهرها. الجانب الثاني، إحسان باطنها، لأن الأصل أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والله تعالى ناظر إلى قلب العبد، عليك بالإحسان فيها والاهتمام بالحضور مع الله تعالى فيها. يعين على ذلك الحضور مع الله في الوضوء ويتقان الوضوء، وكذلك الاستعداد لها، لا يدخل الإنسان هجوما عليها. ولذلك جعل بين الأذان وبين الإقامة زمن، وجعل لها وضوء، ولذلك سن لها قبلية، أن تصلي قبلها سنة. كل هذا نوع من الاستعداد والتهيئة والتأهيل لك حتى تقبل، فلا تدخل الصلاة إلا وأنت في تمام استجماع الهم. فلذلك إذا قبل أن تدخل أشعر قلبك بأنك داخل إلى حضرة الله العظيم الجليل الكبير جل جلاله، فإذا كبرته فلا ترى معه كبير في قلبك يبقى. ويقاوم الإنسان الخواطر التي تأتي عليه في الصلاة، فكلما أراد خاطر أن يجتذبه يرجع إلى صلاته وإلى تفقد معانيها. وللصلاة جوانب متعددة للحضور، منها خشوع الجوارح وسكون الأعضاء، ثانيا معرفة ماذا تقول والحضور في فهم ما تقول. فإذا قرأت الفاتحة أنت تقول الحمد لله رب العالمين، يكون في قلبك معنى للحمد أنك تشكر الله تعالى. إذا قلت الرحمن الرحيم تشهد رحمته وترجوها، وإذا قلت ملك يوم الدين تشعر بملكه وأنك مملوك له خاضع. إذا قلت إياك نعبد فأنت تعلنها بصدق أنك خاضع للعبودية وأنك لن تخرج عن دائرة العبودية في أعمالك وأحوالك. إذا قلت إياك نستعين فأنت متوكل عليه توكلا تاما، ترى أنك لا تستطيع أن تحرك شعرة إلا بإعانته تعالى. فإذا طلبته فاطلبه طلب الراجي له الواثق من إجابته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. وإذا سبحته في الركوع فسبحه وأنت ترى نزاهته عما كل ما يخطر في قلبك وعظمة جلاله سبحانه وتعالى. وإذا رفعت وإذا سجدت تشهد قربه، وهكذا تعرف ماذا تقول في صلاتك. يكون الصلاة هذه عبارة عن عادة، كلام نردده والسلام. ثالث شيء أن تستشعر العظمة أنك بين يدي العظيم تعالى. رابع شيء الهيبة، الهيبة لأنك واقف بين يدي الحق تعالى الذي أنت قصرت في حقه، فلو أراد أن يعاقبك لعاقبك، ولو أراد أن يعذبك لعذبك، ولو أراد أن يعرض عنك لأعرض عنك. فأنت واقف وأنت في هيبة وفي خوف منه سبحانه وتعالى من تقصيرك معه. فإذا والخامس أن يكون في قلبك رجاء أنه ما أوقفك بين يديه ونصب قدميك على بابه ووضع جبينك على أعتابه، إلا وأنه يريد أن يقبلك سبحانه وتعالى. فيخالط قلبك هذه المعاني إما جملة وإما تتردد بين هذه المعاني، فيكون ذلك حضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذه الدرجة الأولى في الحضور. بعد ذلك الدرجات العلية في الحضور، من يغيبون في صلواتهم فلا يشعرون بحركة الناس ولا يشعر بصوت، بل لو انهدم المسجد لا يشعر به. هذه مقامات عالية، فمن لم يخطو خطوات الأولى هذه كيف سيخطو ما بعدها؟ الله يبلغنا إن شاء الله. طيب،
2: وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإن التفت الثانية قال مثل ذلك، فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه، فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حظوظ الدنيا وزخارفها؟ والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر، وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر.
3: ولذلك من الحكمة جعل الله تعالى صلاتنا يجب فيها استقبال القبلة، حتى إذا وحد العبد وجهته الجسدية يعينه ذلك على توحيد وجهته القلبية إلى الحق سبحانه وتعالى. وجعلنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى محل سجودنا في وقت الصلاة، حتى نعلم أننا كما أننا نوحد نظرنا الظاهر في صلاتنا إلى محل سجودنا، فإننا ينبغي أن نوحد وجهة قلوبنا كذلك بالخضوع إلى الله سبحانه وتعالى فنكون مقبلين موحدين، فنظرنا في جهة واحدة، أجسادنا في جهة واحدة، وكذلك قلوبنا ينبغي أن تكون في جهة واحدة وهي الإقبال على الله، فلا نلتفت هنا ولا هنا. الله يكرمنا وإياكم تمام الحضور ومن يسمعنا إن شاء الله. طيب اقرأ.
2: واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته مثل الذي يهدي إلى ملك عظيم وصيفة ميتة أو صندوقا فارغا، فما أجدره بالعقوبة وحرمان المثوبة.
3: نعم، لو جئت إلى ملك من الملوك وأهديته هدية فاسدة، أهديته طعاما فاسدا، فهذا أقرب إلى العقوبة من أن يكون أقرب إلى القبول، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فصل. أقرأ.
2: فصل. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات، وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها.
3: أولها الجمعة، وهي واجبة وفرض على كل رجل، والمرأة ما هو مطلوب منها حضور الجمعة.

0: لكن الرجل يجب عليه حضور صلاة الجمعة، وللجمعة فضائل كثيرة، ولا تفوت الجمعة على مؤمن ويبرد قلبه إلا من نفاق خفي في قلبه. ومن فاتته 3 جمع والعياذ بالله تعالى، فإنه يضرب على قلبه هذا بخاتم من خواتم النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وهو علامة من علامات الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المحافظة على الجمعة بكل ما أمكن، وبذل المجهود لذلك، وترك أي سبب يمكن أن يكون مؤخر لك عن صلاة الجمعة. فكثير من الناس يسهرون ويتأخرون في اللعب ليلة الجمعة، ثم بعد ذلك يصبح يوم الجمعة تفوته الجمعة، وبعضهم تفوته الخطبة. فالجمعة أولا حضورها لازم، ثانيا الآداب لها من الاغتسال والتطيب ولبس البياض والتبكير وبالدخول المسجد قبل أن يصعد الخطيب، وبقراءة سورة الكهف، وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد مريدا يقصر في هذه الآداب واغتنام هذا اليوم وليلته إلا وهو في غفلة، وتجده مختل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. هذا موسم المؤمن، هذا عيد المؤمن، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ومن عمل بهذه الآداب، آداب يوم الجمعة، يسعد بذلك سعادة أبدية، ويبارك له في أسبوعه مباركة عظيمة جدا. فمن فاتته آداب يوم الجمعة حرم بركة يوم الجمعة، وحرم بركة أسبوع كله. أسبوع القادم تجد كل أسبوع مكدر ومنكد ومنقص. نعم.
1: وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد.
0: نعم، نبهنا إلى كثير من الأعمال مهمة، أولها المحافظة على الرواتب، وأدناها 12 ركعة المؤكدة التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا. ركعتي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، 4 ركعات قبل الظهر هذه يحرم صاحبها على النار، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين 4 ركعات أو ركعتين بعد العشاء، وإن زادها 4 فخير. وكذلك لا يترك صلاة الوتر، فإن من العلماء من أوجبها، وهي أفضل النوافل ركعات الوتر، لم يتركها صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. وليحافظ كذلك على الأوقات المباركة، الجلوس بين المغرب والعشاء في القرآن أو علم أو ذكر، الجلوس بعد صلاة الفجر، فإن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، يذكر الله حتى تطلع الشمس ترتفع، فيصلي ركعتين، كان له ذلك يعدل عمرة حجة وعمرة تامة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرتب المسلم المريد برنامجه وجدوله على هذا، والتوفيق بيد الله والتوفيق عزيز. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، يا معين يا موفق، سدد خطانا وبلغنا منانا بحق نبيك هادينا عليه الصلاة والسلام، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف الجيم، جمال، جميل، كل هذا نريده. الجمال الذي نريده هو جمال الأعمال، وجمال الأعمال لا ينطبق إلا بعد تربية الأجيال تربية صالحة، تربية قوية، تربية مفيدة. إذن دائما نحن نقول اللهم جملنا بماذا؟ بالتقوى، جملنا بالصلاح. ليس الجمال في الشكل، الجمال في الشكل ليس ضروري، وإنما نعم كل واحد يتمنى أن يكون جميلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمل مخلوق في العالم، هذا ما في شك ولا في وكذلك نعج. إذن نحن دائما نطلب الجمال في أعمالنا، الجمال في أخلاقنا، الجمال في لساننا. لا تنطق بقبيح ولا تأتي بقبيح، وكلما كان الإنسان قال فلان جميل لا ننظر إلى صورته فقط، لكن لعله جميل في أخلاقه، جميل في علمه، جميل في صلاحه، جميل في سلوكه مع الآخرين، جميل في معاملته لرب العالمين. الله جميل، جميل يحب الجمال، يحب أن يكون لا يبدو منك إلا الخير. إذن هذا هو الجمال المطلوب. الجمال المطلوب هو هذا الذي يصبح بعده الإنسان مرغوب عند الناس كلهم، هذا رجل جميل. أيضا من الحرف الجيم في الجمال الجواد، والجواد يعني الجواد يسمى بها الخير جواد، ويسمى بها الجواد الكريم الذي يعطي. نحن كيف علاقتنا بالعطاء الآن؟ هل نجود بما عندنا، أو نعطي فلان لكي يشكرنا، أو نعطي فلان لكي يجاملنا يسكت على الغلطات حقنا والخبطات وكل شيء؟ لا، لابد أن دائما يكون المسلم جواد كما أمره الله، ينفق ما عنده، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يجود بما عنده، وقد يجود بنفسه. قال فلان جاد بنفسه في سبيل الله، معنى إيش؟ دخل المعركة وقاتل وقاتل المشركين حتى قتل، فقلان يقول جاد بنفسه، يعني أغلى ما عنده وضعه في هذا المكان لكي ينال كما قلنا ثواب الله سبحانه وتعالى. الجود والكرم هذه صفتان يجب أن تكون في المؤمن، ولا يكون فيه الحرص والبخل، دائما يكون المؤمن جيد. وعندنا حتى في المدرسة كنا يقولون هذا الطالب جيد، وأحيانا يقولون جيد جدا، يعني جيد في عمله. إذن الجود والإجادة في العمل والإجادة في الأخلاق هذه أمر كله مطلوب. وأيضا من الأمور اللي فيها حرف الجيم جبر. إيش الجبر؟ الجبر نوع من علم الرياضيات يسمونه جبر، نحن ما نحن حوله ذا ما نعرفه، إنما جبر الخواطر. كيف جبر الخواطر؟ أنت تبر أمك وتبر أبوك على ما فيه، ما قد يكون في الأب والأم شيء ما يرضي الناس الآخرين، لكنك أنت ما تحس هذا، أنت ترى الأسود في أمك أبيض، الأسود في أبيك أبيض، يعني الخلق الغير صحيح في أبوك وأمك إذا كان وجد، ونرجو أن لا يوجد، أنه يكون جميل، لكنك من أجل جبر الخاطر، جبر على جبر القلوب فإنها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، حافظوا على جبر القلوب. شوف نضرب مثل، أنت مررت عند إنسان، حصلت هذا الإنسان جالس في الطريق، قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، وإذا لقيته فسلم عليه، هذا شيء واجب عليك لأخوك المؤمن. بيجي واحد ثاني بيقول لك يا أخي أنا سلمت عليه هذا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل الدين، نعم لكنه ما رد علي، قهرنا. لما قهرك انت؟ قهر نفسه. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر بإفشاء السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر برد السلام من الله. وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها، إذا حييتم بتحيت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قالك السلام عليكم قل له السلام عليكم ورحمة الله، إذا قالك السلام عليكم ورحمة الله قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منين عادك بتحصل؟ زيد الواو من قدام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحصل لك بها 30 حسنة. ومن هذا جبر الخاطر، هذا الرجل الذي سلمت عليه ولا رد عليك السلام لابد أن يرى في نفسه خطأ، أو أنه حقود، هناك من الناس من يحقد عليك لا يريد حتى أن يرد عليك السلام، هذا مصيبة مغلقة. الأسلاك حق الإضاءة حق النور ما حد مطفية عنده، الأسلاك حق الإضاءة حق الحريق حق هذا موجودة عنده، هذا مشكلة. الحسود لا يسود، والحقد كما قرأت معناه هنا إضمار العداوة في القلب والتربص بها. يعني إيش؟ يعني تضم العداوة في قلب، أنا حاقد على فلان يعني ضام العداوة في قلبي، منطق بأي فرصة أتربص بها فأطلقها عليه، يعني قنبلة مؤقتة أو قنبلة زمنية أو قنبلة بالريموت، المهم أنها مصيبة كبيرة. الحقد والحسد أنا كنت أظنهم أخوان من اللم واللبو، الحين حصلتهم أخوان يمكن من اللبو ما من اللم واللبو، لأن الحسد تمني زوال النعمة فقط، لكن هذا الحقد يتمنى أن يؤذيك وأن يضربك وأن يفعل بك ما يفعل إذا حصل فيك فرصة، فهذا مصيبة جمرة في قلبه. وأذكر أنه مرة من المرات وأنا كنت مدرس قال لي واحد من الآباء، أنا قبل من لي 12 سنة وأنا حنقان عليك ليه كأنك قال ضربت ولدي أو أخوي 12 سنة. قال نعم، قلنا له هات العصا يا ولد قم كي هدنا ذحين وخلك يدك تبرد. قال لا قلنا لك كي 12 سنة ضامة في قلبك جمرة توكل في قلبك ايش بغيت بالبلوى؟ طيب اسألك سؤال، ما سألت ولدك هذا على ايش ضربك المدرس؟ قال لا ما سألت. ذلك ايه شق عليك الضرب؟ ما شعرك اسباب الضرب. لذلك نحن دائما نحاول لما نجي الى عند واحد وجلسنا عنده لابد ان احنا ناخذ بخاطره ولا نعتبر، ما دام الدين قال سلم عليه انا بسلم عليه، يرد او لا يرد عساله الرد هو دي، ما سيبنا فيه، ما يهم نحن فيه، انما نحن النبي امرنا. واذكر ممن اذكر ممن عرفتهم حسن بن زين بن حسن بن الفقير رحمة الله عليه، كنا في ناس يتكلمون عليه ويقولون فعلوا تركوا كذا، واذا مرضوا بعد 3 أيام يروح يقول بنزورهم يا خال حسين. ليش؟ قال ذلك ما يستاهلون الزيارة ذلك. قال لا النبي قال وإذا مريض فعده، ما قال إن كان يويد إن كان طيب إن كان يحبك كان يحبك، هذا درس أخذناه من رجل طيب صالح قلبه نظيف، لذلك نحن نريد هذا الكلام. أما أننا نمر كالحبير ما سلم ما بسلم عليه خلبوه يقعد السنة والسنتين يمر على هذا، هذا إذن جبر الخواطر يحصل به الإنسان ثواب. كم من حسنة تحصلها لأنك أحسنت إلى واحد بكلمة طيبة، جيت عند واحد أعمى لا تقول له يا أعمى، قل له الحمد لله ما أنت ما كنت ما شاء الله ما تشوف ربك ما ينور طريقك في الدنيا وفي الآخرة وهكذا مثل هذا، فرح الرجال. واحد لونه وشكله ما عجب أقول له أبدا عاد في خص منك كثير، وعجبني واحد من هنا لا زال يعيش في هذه البلاد أصيب ولده 2 من أولاده معوقين، وأنا كنت أظنه بيبكي يقول ادعو لنا شوف هذا مدري الوليد مسكين معوق. قال لا لا لا عاد في ناس أخص منه، عاد في ناس أخص منه، يعني معناه استسلم ورضي بأمر الله، فهذا جبر خاطر ولده وجبر خاطر الخلق بسبب هذا. إذن وعكس ذلك الجفاء، الجفاء واصله يجي من الجفوة، يعني مثلا عندنا وعاء في حاجة جفيته كذا قلبته على راسه طير لي فيه. الجفاء معنى ما تكلم صاحبك ما تكلم صديقك. ليش؟ لأنه مرة من المرات أساء إليك، مرة زوج ولده ولا عزمك، مرة ختن لولده ولا عزمك، مرة لقى عقيقة مدريش ولا عزمك، بظل تحسب مقيلك دفتر هناك ما عنده كذا وعنده كذا. لا لا خلوا نهار يعزمك جزاه الله خير ونهار ما يعزمك ما عليه شيء. لذلك خلي الجفاء، الجفاء هذا ما يثير إلا حقد ما يثير إلا بغض، هو ما يكلمك معك كلمته ما لا لا تعال عندي كيف حالك بخير مبسوط العفو منك نحن ما قدرنا نشوفك في مكان فلاني مرض عندك فلان ومبارك إن شاء الله الزواج حقكم وكلامكم هذا لابد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا كظم للغير في مقابل أنك تجبر صاحبك ولا تجفوه لا تعامله بالجفاء عامله بالكلام الطيب أعطوا كلام طيب لكن شرط كلام طيب يرضي الله ويرضي الرسول ما تقول لي مانع الزكاة أنت طيب علشان تقول ما بنجفيه لا هذا ما هو كذا لابد تنوره وتعطيه هذا لعلك لا تقول للغلطان أنت غلطان قل له الظاهر أنك أنت وراء ما بداش بنا شيء كذا تقسم زكاة ولا شيء ولا من درابك ولا كاكي على كل حال بتجيبها بلطف بيسر كما الطبيب كل ما يسوي لك عملية يسوي لك البنج وعسى ما يزيد البنج ويقضي على المريض مشكلة كبيرة هذا البنج إلا من أجل ما تحس بالألم وأنت أيضا استعمل البنج في كلامك مع أخوانك مع من أساءوا إليك مع من ضروك مع من آذوك هذا هو الشطارة ما هو أن تحسن إلى من أحسن إليك هذا أمر طبيعي ولكن أحسن إلى من أساء إليك هل تقدر ولا ما تقدر هذا عود نفسك واقهر نفسك علشان تجبر خاطر أبوك وأمك وأخوك وخالك وصديقك وجارك ومن يعمل معك هكذا دائما يكون بين الجبر نحن نعيش نقول بالجبر والجميل قالوا مرة واحد تعالقوا يا أخوانه وكتبوا خط بينهم لعله أحمد بركات تعال لقد خطبوا خط بينهم ايه الخط ذا يقول له شعب العاب بيننا وبينك الا الجبر والجميل ذيك اليوم جاء حمول حق واحد من اخوانه اغنيه وحصل جوني سكر وجوني رز شلها من عند البدوي تولوا مال مربعاته وقالوا عاد كيسين قالوا كيسين طرحته في المكان ذا قال لي هذا الشيء اطرحه انا طرحت انا قالت الكيسين يا احمد قال ما بعطيكم اياه اشتكوا عند القاضي ثاني يوم قال له خلاص بينك خط انت فيها معاد بينك وبينه الا الجبر والجميل قالوا كيس رز جبر وكيس رز كيس سكر جميل لا خلاص الحين العاب بينهم ولا جبر ولا جميل الإنسان دائما يبعد من كل كلام يؤدي إلى مصائب يحاول يتلمس طريق الخير يحاول ينظر إلى عمل فيه منفعة فيه مصلحة للناس كلهم ما يقع كل واحد يجمر على قرصه هذا أول كانوا يقون الجمر كذا ويجيبون العين الخبز عين كذا يطعونه فوق الجمر ويجيب الجمر ذا يطرح فوق علبوه ذاك ينجح ولا ما ينجح هذا هو لذلك لما نجي في الجبر والجود والجميل يحصل هذا حاجة أنها حاجة طيبة جدا تنفعنا في آخرتنا وتنفعنا في دنيانا وتجعلنا من الناس اللي يعرفون حقه إذن نطلب من الله الجواد الكريم المعطي بغير حساب الذي لا يهمه من عصى ولا يزيد في ملكه شيء من آمن وأحسن ولكن يعطي الناس وعسى أن الناس يعرفون قدر هذا نحن نطلب من الله لأن نكون في علاقاتنا فيما بيننا الأب مع أبيه والأب مع ابنه والابن مع أبيه والأخ مع أخيه والجار الذي نسيناه في حرف الجيم هذا لازم يكون له علينا حق كبير ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جزاكم الله خيرا على هذا الاستماع وجعل الله سبحانه وتعالى عملنا هذا إذا كان طيبا في كفة حسناتنا وإذا كان ما عمل طيب على الله أن يسترنا ويستره ويستر عملنا السيء عن جميع الناس يجعلنا إن شاء الله من عباد الله الصالحين التائبين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون جبر الله خواطركم وجبر الله كسركم وأعانكم على كل خير وبعدنا عن الجفاء وعن عدم المصالحة مع الناس والله يتقبل منا ومنكم والعفو منكم والسلام
0: حروف ومعان برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

فما أفرحنا بيوم الميلاد وحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي ينسب إليه خير الإسلام كله، بعثا لرسوله الرحمة الخاتم، وإيذانا بالدعوة في أذن جبابرة العرب، وهجرة إلى الأنصار. كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات، وإنما حسناته في كل فعل خير يفعله الإنسان المؤمن. والإنسان المؤمن هو الذي يفرح هذا الفرح، ولكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من فرح المؤمنين به، لأن فرح المؤمنين به انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم وكره كل آثاره، واقتصر حب اليوم على من آمن بالله وآمن برسوله في صدق البلاغ عنه.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: علاج الإكزيما: يؤخذ عصير بصل ومثله معه من الزعتر البري ويصنع على هيئة كريم، ويدهن به بعد مسح الإكزيما بمحلول خل مخفف جدا، وتكرر يوميا مع الحمية من مثيرات الحساسية والإكثار من أكل الفواكه والخضروات وخميرة الخبز والعسل النحل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحسن عوض بمدينة تريم للنساء، سيكون محور هذا اليوم الثلاثاء بعنوان الفهم الصحيح للدين في زمن الشبهات. يلقي هذا المحور بعض الداعيات، المكان بيت الأخ أيوب بن علي العطاء، الزمان الساعة 4:30 عصرا، والدعوة عامة للنساء، والدال على الخير كفاعله.
3: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني إيه رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما جابوا ريال.
0: ولا جابوا ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط. بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: وقال وينبغي ألا يخلي الشخص أولاده من اسم محمد ويلاحظ فيه عود بركة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس، قال فولد له ولد فسماه محمد، محمد بن محمد. قال سميته بأحب الأسماء إلي، أحب الأسماء إلي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير يسمون اسم محمد ويكثرون منه. وينبغي إذا أحد بيسمي محمد لا يلاحظ أنه هذا اسم أبي، اسم جدي، اسم كذا، لا، وإنما يلاحظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اسمه الذي اشتهر به عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا في الحديث أنه إذا سميتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه، يكون فيه احترام لهذا الاسم. هناك في المغرب العربي إذا واحد سمى ولده محمد حتى أهل الدار كلهم ما ينادونه إلا سيدي محمد، سيدي محمد، احتراما للاسم، احتراما للاسم. بل وجد في علماء الأمة من في ثلاث طبقات، محمد بن محمد بن محمد، مثل الإمام الغزالي. الإمام الغزالي اسمه محمد بن محمد بن محمد. وكانوا عادات كثير من أهل الشام أنهم يعملون اسم مركب، تلاقي الولد اسمه محمد إسماعيل بن محمد علي بن محمد مسعود، هكذا بن محمد محمد محمد، كل واحد اسم مركب، كل واحد اسمه محمد، بعدين يحطوا له الاسم الثاني، هذا يكون هذا. قال روى الطبري في تفسيره، الإمام الطبري شيخ المفسرين، قال عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى أهل التوحيد من النار، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي، احترام الأسماء الأنبياء، لأن الأنبياء ذول مصطفون، الله تعالى اختاره، فكان يختار لهم، فأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي. قال حتى إذا لم يبقى فيها من وافق اسمه اسم نبي، قال تعالى أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون أنا المؤمن، فيخرجه من النار ببركة هذين الاسمين. وأيضا ذكر ابن سبع في كتاب الخصائص عن ابن عباس أيضا قال أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في عن الحارث بن أبي أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل. وكان الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب يقول سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل البيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير، إلا رزقوا رزق خير. طيب، وطبعا التسمية، من الذي له حق في التسمية؟ الذي له حق في التسمية من له الولاية، وهو الأب أو الجد، إن كان الأب موجود هو الأب، وإلا فالجد الذي له حق الولاية. ولا عبرة بتسمية غيرهما، لا عبرة بتسمية غيرهم، وهذا من زمان، من قديم جدا، حتى من قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقر ذلك. فكان التسمية تكون من الأب، فإن لم يكن فالجد. ولكن يستحب من للأب أو الجد أن يفوض الاسم إلى رجل عالم أو صالح، خليه يعني يختار له اسما يرتضيه. فكان الصحابة يحرصون أن الذي يسمي أولاده هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال، رواه أبو داود، قال حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن أدبه، يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن أدبه، هذا قال حق للولد على الوالد، يحسن الاسم ويحسن المرضع ويحسن الأدب. قال جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن ابني ضربني، هو منكر كبير، إيش هذا المنكر، ادعو ابنك هذا. فجاء عنده قال إيش، كيف تضرب أبي أباك وتعقه بهذا الطريق؟ قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، هل للولد حق على أبيه؟ قال نعم، حق على أبي أن يختار له الأم الصالحة وأن يسميه الاسم الصالح وأن يؤدبه ويعلمه. قال فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، لم يفعل شيئا من ذلك. قال أمي مجهولة النسب، ما لها نسب، ما لها، اختار لأم مجهولة النسب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وثانيا قال سماني جعل، يعني اسم حيوان، يعني اسم حشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث أنه لم يعلمني ولم يؤدبني في شيء. فقال له سيدنا عمر لا أحق ما يقول، فعلا هذا كلام كله اللي قال يقوله صح. قال نعم يا أمير المؤمنين، صح كلامه، كلام صدق بي. قال فاذهب فإنك قد عققته قبل أن يعقك. أنت الأب، أنت الذي عققته قبل ما هو يعقك. لا اخترت للأم الطيبة، ولا اخترت للاسم الطيب، ولا علمت الأدب الطيب، فمن فين بيجي طيب؟ كيف بيجي طيب هذا؟ عرفنا؟ فهذا كان، فهذا بالنسبة لي. وكان طريقة بعض السلف إذا في تسمية المولود إذا كان عندهم أكثر من اسم يعملون قرعة، كما تجدون كثير من أهل العلم، إذا كان عنده واحد عنده كم من عش عندكم، قال والله الأب طرح اسم، والجد طرح اسم، والأم طرحت اسم، يلا هذا الأسماء ارتضيتوها، نعم خلاص يعملون قرعة، واللي يطلع خلاص هو يكون فيه الخير والبركة. طيب من المستحبات أيضا في أحكام المولود حلق شعر رأس المولود، سواء كان ذكرا أو أنثى، إن كان ذكر وإن كان أنثى، فيستحب أن يحلق شعر رأس المولود، ويختار واحد يعرف، يعني بعضهم عندهم دربة عاد يجرح المولود مسكين، بشرته رقيقة، يحتاج واحد يعني عنده بصر، قد عنده إيه، لا تخلي واحد يجرب في ولدك أول واحد، لا أقول له قد جرب في حد قبل، نعم عرفنا، فمحتاج انه يكون انسان فيه يكون يعني لبق فيه في خفيه عند الحلاقه للمولود. قال ورد، قال لحديث السيده عائشه رضوان الله عليها، قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى، فسمى شعر الولاده هذا سمى اذى، فيندب حلقه إن كان ذكر قلنا، وإن كان أنثى، إن كان المولود ابن ولا بنت يحلق. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلق وتصدق بوزنه فضة، ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة. وسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع مثل التسمية، في اليوم السابع يحلق له، فإن قدمه على السابع أو أخره أجزاه، لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب، ما يضر إن قدمه أخره لا مانع. ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر، وهذا القزع، يعني ما هو يحلق له بعض يخلي الباقي، قال لا هذا مكروه. قال له روى ابن عمر في عند الصحيح، في عند البخاري ومسلم، روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس، القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، كما يفعلون بعض الله، بعض ما تشوف بعض الشباب قد يحلق بعض الله بعض من الرأس ويترك البعض، فهذا كله من القزع المنهي عنه. ويستحب التصدق بزينة الشعر ذهبا أو فضة، إن كان ذهب الذهب خير من الفضة، وإلا بل من الفضة. والذي وارد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للسيدة فاطمة بتصدق بزينته، ذكر في الحديث أحاديث كلها أن ذكر الفضة ولم يذكر الذهب، ولكن العلماء قالوا أن الذهب من باب أولى، لأنه أغلى وأحب للناس، بيكون قيمته أعلى. قال روى البيهقي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال زيني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة. وروي موقوفا. وروى مالك والبيهقي عن محمد الباقر بن علي بن الحسين قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، هذول أولاد السيدة فاطمة الأربعة، هذول حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، هذول الأربعة أولاد السيدة فاطمة الزهراء. السيدة زينب تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر، وأم كلثوم هذه تزوجها أولا سيدنا عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك تزوجها أظن أحد أولاد عمها سيدنا جعفر الطيار. قال فتصدقت بزينة ذلك فضة، شوف ذكور وإناث، حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، أربعة أولاد، اثنين ذكور اثنين إناث، فحلقت لهم وتصدقت بزينة شعورهم فضة. وفي رواية قال يا فاطمة احلقي رأسه الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. فكان وزنه درهما أو بعض درهم عندما وزنت الدرهم فضة. درهم الفضة 3 جرام. الدرهم الفضة عبارة عن 3 جرام. يعني عندما وزنت شعر سيدنا الحسن في يوم 7 بعد أن حلقته طلع يساوي درهم. الدرهم يساوي 3 جرام. فلو شفنا سعر الجرام العالمي الآن مثلا لو قلنا 3 جرام سعر الجرام العالمي $2.16 هذا الفضة الخالص السبائك الفضة الخالصة الجرام يساوي $2.16 يعني 3 جرام ذي بتطلع حوالي $6.50 تطلع حوالي 10,200 ريال يمني بسعر صرف اليوم 10,000 ريال يمني من حقن صغيرة دي عرفنا هذا بتطلع له يعني يطلع تقريبا هذا طيب يقول قال هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزينته فضة جزاهم الله خير ما عاد يكلفون عن الناس ليس فيها في شيء منها ذكر الذهب لكن ألحق بها الذهب من باب أولى لأن الذهب أفضل وألحق بالذكر الأنثى ولكن كما ذكرنا في حديث السيدة فاطمة الذي مرسل عن سيدنا الباقر عن السيدة فاطمة أنها أيضا حلقت شعر زينب وأم كلثوم فزينب وأم كلثوم هذول بنات السيدة فاطمة يعني بأسماء أخواتها أخواتها زينب وأم كلثوم وبناتها زينب وأم كلثوم ما عاد جاءت بنت ثالثة يمكن لو جاءت بنت ثالثة بتسمي على اسمها أخت أرقية ولكن جاءوا ثنتين بس طيب والحكمة في ذلك ما الحكمة في حلق شعر الرأس قال الحكمة حكمة صحية أولا قال لأن في إزالة شعر الرأس المولود تقوية له تقوية لفروة الرأس وفتحا لمسام الرأس وتقوية كذلك لحاسة البصر والشم والسمع فهذه من المجربات أن حلق هذا في فائدة صحية والحكمة الاجتماعية اللي فيها أنه ربطها بالتصدق التصدق بزينته فضة فهذا من باب التكافل الاجتماعي والتعاون والتراحم وقال الإمام الزركشي من أئمة الشافعية قال من لم يفعل بشعره كذلك ما أبوه ما سواله يا أبوي يا أمي حلقت شعري وزنته فضة قالوا لا ما قلنا لك شيء بدأ قال فقال الإمام الزركشي من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي له أن يفعله هو بنفسه بعد بلوغه إن كان الشعر الولادة باقي إن كان باقي يعني بعد البلوغ باقي بيت كيف يتمي باقي ما بيحلق أبدا يعني صعبة دي يعني بأنه يكون باقي قال فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر فإذا واحد يريد يطبق السنة هذه من كان قد حلق رأسه مرات خلال عمره خلاص انتهى يعني شعر الولادة قد حلق فيكون يبقى الوزن فيقدر الوزن فإن قلنا كان بيمشي على مقدار وزن سيدنا شعر سيدنا الحسن بن علي أنه 3 جرام فثلاثة جرام الفضة كما قلنا حوالي 10,200 ريال مني بسعر اليوم يتصدق بها ينويبها صدقة عن نفسه طيب موضوع عندنا ثقب أذن الأولاد أو البنات طبعا فالذي اتفق المذاهب الأربعة أن البنات للزينة أنه لا بأس أنه يمكن أن يثقب أذنهن كما تسمون تشاهدون النساء كلهن فيهن يعني هذا الزينة حلية القرط هذا الذي في الأذن في الأذن فهذا بالنسبة للبنات هذا مباح وأما بالنسبة للذكور فبعضهم رأوا الكراهة وبعضهم قالوا حرمة لأن هذا لا يتزين به الرجال وفيه أذى وإنما رخص للنساء لأنهم في حاجة للزينة أما الرجال لا فلذلك الإمام الغزالي كان مشدد في هذا يرى التحريم أنه الأولاد الذكور لا وبالنسبة للإناث فإنهم اتفقت المذاهب الأربعة على جواز ذلك للإناث جواز ذلك للإناث وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض النساء جاءوا النساء قالوا رسول الله نريد منك موعظة فجاء وعظهن وقال يا أيها ما معشر النساء تصدقنا فإني وجدتكن أكثر أهل النار فقالوا مما ذلك يا رسول الله؟ قالت تكفرنا العشير وتكثرنا السب أو اللعنة أو شيء من هذا. فتصدقنا فقال في الحديث فجعلت المرأة تلقي خرصها وهو لا وهو القرط لا قرط الأذن هذا تلقي خرصها، فدل على أن نساء الصحابة كان فيهن قرط يعني فيهن ثقب في الأذن، فهذا من الأمور الجائزة بالنسبة لله. فيباح ثقب إذن البنت الصغيرة والمرأة من أجل التزين، وهذا قال باتفاق المذاهب الأربعة وذلك فذلك يفعل قال من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا من غير نكير عرفنا. فهذا بالنسبة للأذن. أما الأنف كما يفعل بعض المجتمعات، فقال إن كان هذا عادتهم قال فيباح، أما إن لم تكن عادتهم فلا يجوز لهم ذلك، عرفنا. وكان من عادة أهل بلدها، قال فيجوز ذلك إن كان من عادة أهل بلدها التزين بذلك، إن كان في عادة في بلدهم أنهم يتزينون بشيء في الأنف هذا قال يرجع له. طيب الموضوع الثاني من الأمور في أحكام المولود وهو أمر يعني مشتهر، موضوع العقيقة. موضوع العقيقة، هذه العقيقة، إيش العقيقة؟ قال لغة هي شعر رأس المولود، أو هو وأيضا يطلق العقيقة على القطع، عقه قطعه. وشرعا ما يذبح عن المولود، هذه الذبيحة التي تكون عن المولود، فهذه تسمى عقيقة وهي مسنونة وهي مندوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين كما ثبت. روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام، رواه النسائي بإسناد صحيح. وروى البخاري قال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، مع الغلام عقيقة وأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، الأذى مقصود به شعر الرأس. فالعقيقة سنة مؤكدة لما مر، ويحصل بها أصل السنة ولو قبل انفصال الولد بعد إمكان نفخ الروح، يعني لو بيجي عقيقة عاد حتى الولد عاد اللي في بطن أمه ما دام قد نفخ فيه الروح قال يحصل أصل السنة، ولكن كمال السنة لا يكون إلا بعد الولادة، لا يكون إلا بعد الولادة. قال وتسن حتى عن الصقط، نحن ذكرنا أن الصقط يندب تسميته ويندب حتى العقيقة عاد حتى العقيقة عنه، صدق قد راح مات وإن كان فإنه يندب العقيقة عنه. كان بعضهم يعني تقول له ما أقيت عقيقة لولدك ولا لبنتك ولا شيء، قال أزمن العقائق دي أنا أجمعها، كيف جمعها؟ قال نجمعها الولد الأول الثاني الثالث، بعدين لقينا في زواج الزقر ولا زواج البنية قال نويناها كلها، يلا كم راس جبناه، الأول عن الأول والثاني عن الثاني والثالث عن الثالث، العاص أنه سرع عليهم كله. فهذا رأيه ما في شيء جميل، إذا يعني كنا يعني قد يكون إنسان ما كان يعمل سنة العقيقة أو هو ما يعرف عن نفسه، كما قلنا في العقيقة يسن إذا لم يعق عنك أبوك يسن لك أن تعق عن نفسك، أن تعق عن نفسك. يعني واحد يقول رجال كبير أبوه درى سنة العقيقة، قال أبوي إلا كان مسكين ما في حاله ما قع عقيقة لي، خلاص أنت رأيه متقيد أقع عقيقة لنفسك ما يقول شيء، بس لا تطلب من حد يحنك كنت كبير ما بيقع له عقيقة. فالعقيقة هذه فتعق عن نفسك، فإذا كان أنت كذلك، إذا فعلا واحد عنده زواج حق حد من عياله ولا شيء وربي يسر له كم راس غنم ينويها، واحد عن نفسه واحد عن زوجته ويخليها بس يعني توكله فيها إن كان بالغ، واحد ولده الأولي ولده الثاني بنته ما منه إلى أوفهم، واحد هلا قال شوفنا قال أنا لأوف العي اللي يولدون عندنا في الدار العيال وعيال العيال، قال ضمن نكتب لما شيء زواج قال نوين الراس الأول الراس الثاني الراس الثالث، خلاص نصير كده ضربتين في واحد. والعقيقة كما سنقرأ الآن أنها تسن أن تكون مطبوخة، فهذه كده طابخ العرس كده كذا في كذا، فينونها عقيقة وعرس وكله ما شاء الله يعني كله ببعض. طيب فإن كان عنده هذه الوليمة حق العرس إن كان عن ذكر عن ولد نعم فينوي وراس واحد ينويه وليمة زواج، وبقية الرسالة ممكن أن يبقى عقائق عن نفسه عن زوجته عن أولاد اللي ما قد عق عنهم يذكرهم يجيبهم ذحين اللي في العيلة كلهم يجيبهم يذكرهم بعد ذلك. أما إن كان أبو بنية عنده البنت بيزوجها ما عاش فيها يعني السنة الوليمة إنما للزوج فقط فينوي بها عقائق عن أهل بيته وعن موجودين وكل رأس غنم لواحد ما يقع رأس واحد عن الكل ما يتأثر كل رأس غنم لواحد بس ينوي عن شخص واحد كما في الأضحية بالضبط. فقاسوا أحكام العقيقة قاسوها على أحكام الأضحية. طيب قال ولا تجب العقيقة وإنما مسنونة. قال لما روى قال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. العقوق لا نحبه. العقوق قطيعة الأرحام قطيع العقوق لا نحبه وقطيعة الآبة هذا من العقوق. ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل. أن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الإسم يعني عقيقة من عق عرفنا. فبعضهم كان يعني يكرهون الأسنان هذه التي فيها نوع

من له متشاو، كما كان عندنا بعض علمائنا هنا يكرهون الذرة الشامية ذي، هنا يقولوا لها زاقوم. احنا الزاقوم ذل طعام اهل النار هذا، عرفنا؟ فما يحبون ان يعني يسمونا باسم، قال هذا كما طعام اهل النار، هذا لا الزقوم هذا، عرفنا؟ فيقولوا له الذرة شامية ونحو من هذه الامور. طيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا العقيقة، قال لا احب العقوق، العقوق هذا والقطيعة من حبه، ولكن من اراد ان ينسك له فدل على ان سنة العقيقة هذا من النسك، يعني شيء مشروع من الشعائر. قال فعلق على المحبة، من احب ان يعقه، فان ينسك، من احبه، ما دام من احب اللي يبغاه يعمل سنته، اللي ما يريد ما عليه شيء. قال وروى اصحاب السنن عن سيدنا سمرة، قال الغلام اي الولد عموما ذكر وانثى مرتهن بعقيقته، هذا حديث ورد، الغلام مرتهن بعقيقته، مرهون الغلام الولد هذا لولدك مرهون بالعقيقة. ما معنى مرهون بالعقيقة؟ قال اي لا ينمو مع تركها نمو امثاله، يعني يكون نمو ما يكون مثل بقية. وقال الامام احمد لا يشفع لابويه، فاذا كان ولد ما عق عنه ابوه فانه لا يشفع لابويه، يعني خصوصا اذا مات صغيرا وما عق عنه فانه لا يشفع لابويه، فلذلك تسن حتى عن السقط، لأن حتى السقط إذا نفخ فيه الروح يشفع لأبويه. وشرعت العقيقة إظهارا للبشر ونشرا للنسب، وكره الإمام الشافعي تسميتها عقيقة للفأل القبيح، قال عقيقة فيها من عقوق والقطيعة والما، بل تسمى نسيكة أو ذبيحة، والمخاطب بها من علينا فقة الولد، بتقدير كون الولد فقيرا، فتكون على الأب أو الجد، على الأصول، على الأب أو على الجد، هذه العقيقة تكون عليه، ولا يجوز أن تكون من مال الولد، يعني إذا كان الولد مثلا عنده مال، كيف عنده مال؟ عدل له زاجر صغير مثلا، ورث من أمه من حد شيء مثلا، وإنما يعق الأصل من مال نفسه لأنها تبرع، ولا تجوز من نوال، ويبدأ وقتها من الولادة، عرفنا في حق الأصل الموسى، لكن كما قلنا من الولادة هذا الأفضل، ولكن قلت كما ذكرنا قبل قليل أنه لو ذبح بنية العقيقة وهو في بطن أمه قد نفخ فيه الروح أن ذلك جائز. طيب، قال تجب في وقتها من الولادة، هي ما تجب سنة، في حق الأصل الموسر بما مر في الفطرة، في فطرة الزكاة، يعني عنده طعام قوته يومه وليلته، يومه وليلته، هذا الموسر بما في زكاة الفطر، من تجب عليه زكاة الفطر الذي عنده طعام 24 ساعة يوم العيد وليلته، إذا عندك طعام يوم العيد وليلته زايد على ذلك فإنها تندب لك. فكذلك في حق الموسر بما مر في الفطرة في أيام أكثر النفاس، أكثر النفاس يعني في أيام هذه، أيام النفاس هذه الشهرين، هذه أكثر النفاس شهرين، ففي أيام النفاس هذه يكون عنده قوت كافي، فإذا عنده زيادة على ذلك، زيادة على قوت 60 يوم زيادة، فإنه يندب له أن يخرج العقيقة. أما إذا ما عنده ما يكفي 60 يوم وهو أكثر النفاس، لأنه بيحتاج نفقة له لزوجته ذول الوالد ذي، فإذا ما عنده زيادة على أكثر النفاس على زيادة على 60 يوم هذه فلا يخرج عقيقة، وإن كان عنده فيخرج العقيقة. طيب، حتى قال لو كان بعد الولادة معسر ثم بعد ذلك أيسر بعد ذلك، فإن خلاص تسقط السنية ما دام أنه كان معسرا في وقت الولادة. طيب، قال ويبقى طلبها عمن خوطب به، وقال فإذا عسر الأب خوطبت الأم، إن كان الأم عندها بركة الله بتخرج عقيقة فيندب لها، إذا عسر الأب، إذا الأب ما يقدر فيشرع للأم أن تعق عن ولدها، وتسن الولد نفسه إذا ما عق عنه أبوه فإنه تسن له بعد الولادة كما أشرنا قبل قليل. قال وتذبح في اليوم السابع، العقيقة هذه تذبح في اليوم السابع، تذبح في اليوم السابع، وإيش اليوم السابع؟ قال هل يحسب منها يوم الولادة؟ قالوا نعم، فإذا ولد يوم السبت العقيقة حقه تكون المشروعة يوم الجمعة، وإذا ولد يوم الاثنين تكون العقيقة حقه المشروعة يوم الأحد، وإن ولد يوم الثلاث تكون العقيقة المشروعة حقه يوم الاثنين. هذه بالنسبة للتسمية وللعقيقة ولحلق الرأس، هذه ثلاثة الأمور تندب في اليوم السابع بحساب يوم الولادة واحد، هذا إذا ولد في النهار قبل الغروب، أما إذا ولد بعد الغروب خلاص يبدأ من بكرة، نحن نتكلم على اليوم، يعني عندنا اليوم يبدأ

0: كامله بلياليها في الختان، لكن في العقيقه وحلق شعر الراس وفي التسمية المولود فانه يكون في اليوم السابع باعتبار اليوم الولاده اليوم الاول. فمن يولد في النهار فاليوم يحسب، اما اذا ولد بعد المغرب خلاص هذا ما عادش كلام، اذا ولد بعد المغرب خلاص ما عادش لانه بيبدا اليوم من بكره. فاذا واحد الحين بالليل ولد فبتكون العقيقه والتسميه والختان كله يوم الربوع خلاص، يعني يوم الثلوث القادم بيكون، لانه ربوع خميس جمعه سبت حد اثنين الثلوث بيكون يوم الثلوث. اذا حد ولد الحين من بعد المغرب الليله سيكون عقيقته وتسميته وحلق الشعر كل هذا يوم الثلاثاء، لكن اذا واحد ولد في العصر ولا الظهر اليوم فبيكون التسميه وحلق الشعر والعقيقه يوم الاثنين والختان يوم الثلوث. هكذا بالنسبه لله، لانه الختان بقول 7 ايام كامله بلياليها، لكن بالنسبه لله للعقيقة وحلق شعر الرأس المولود والتسمية فتكون في اليوم السابع باعتبار يوم الولادة إن ولد نهارا أول يوم. فإن لم يذبح في السابع ففي الرابع عشر خلاص، يعني يضبط نفسه أنا الولادة تمت يوم الثلوث خلاص، إذن العقيقة حقي يوم الاثنين إن كان في النهار، في نهار الثلوث إذن العقيقة يوم الاثنين، إما هي الاثنين الأول الاثنين الثاني، ما هي الاثنين الثاني الاثنين الثالث، ثلاثة أسابيع الاثنين الأول السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين عرفنا، وهكذا في الأسابيع عرفنا كل أسبوع خلاص أنت عقيقتك المندوبة في أي يوم اثنين، إن بغيت الاثنين الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
1: الله أكبر.
0: فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد إيمانه ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين. هذا دليل قرآني.
1: نعم.
0: أم لم يعرفوا رسولهم؟ دليل ثاني، دعوة في هذه الآية واضحة صريحة قطعية الدلالة أن نعرف رسول الله، هذا الدليل الثاني. الثالث، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.
1: الله أكبر.
0: أدلة قرآنية، فما الذي يمنع أن نلتقي في مسجد أو في بيت أو في قاعة كبيرة أو في مدرج أو في جامعة أو في ساحة عامة؟
1: نعم.
0: ونتحدث عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: سيد الأنبياء والمرسلين، عن أخلاقه، عن شمائله، عن كمالاته، عن تضحياته، عن تواضعه، عن تقشفه، عن زهده، شيء طبيعي جداً.

0: غبار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الاسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية داوكس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية. له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة، وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان، ويحسن التواصل بين الخلايا، ويحافظ على مستوى السكر في الدم، ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات، ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمحاور الدورة التي تنظمها إدارة الدورات بحسن عوض بمدينة تريم للنساء، سيكون محور هذا اليوم الثلاثاء بعنوان الفهم الصحيح للدين في زمن الشبهات. يلقي هذا المحور بعض الداعيات. المكان بيت الأخ أيوب بن علي العطاء. الزمان الساعة 4:30 عصرا، والدعوة عامة للنساء، والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
2: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
5: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي أنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
6: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: أظهر حصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

عليه الصلاة والسلام قد احتفل بيوم مولده، وأنه كان يتحرى صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. وعندما سئل عن سبب اختياره لهذا اليوم وتخصيصه ذكر هذه العلة الواضحة المحددة، أنه قال ذاك يوم ولدت فيه. فتخصيص يوم مولده عليه الصلاة والسلام بمزيد من الفرح والسرور وإظهار البهجة ومزيد من الطاعة فيه، نحن استقيناه من فعله الشريف عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن الله تعالى تحدث عن عدد من الأنبياء فمجد اليوم الذي ولدوا فيه، فيقول الله تعالى مثلا عن سيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فيسرد الله تعالى من مكارم يحيى ومعالم نبوته، ثم يجعل الله تعالى هذه المكارم العظمى التي أوتيها يحيى دائرة في فلك يوم مولده، فيقول الله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم ينتقل الحديث في نفس السورة عن سيدنا عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. مكارم جرت على يده وأخلاق وشيم وأنوار هداية، فيجعل الله هذا متفرعا عن يوم مولده، فيقول: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فإذا كانت المكارم التي جرت على يد الأنبياء سيدنا يحيى وسيدنا عيسى تستحق الإشادة والتكريم ليوم مولدهم الكريم، فالمكارم التي جرت على يد الجناب النبوي أولى بأن يكون يوم المولد هو الأساس والجذر الذي تفرعت منه تلك المكارم.

0: منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
1: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
1: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
0: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: صلوا على محمد، ثروا من الصلاة على النبي.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له

0: يعرفون معنى قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. حين رياض الجنة نحن في الدنيا نمر رياض الجنة قال حلق الذكر لا إله إلا الله. حلق العلم والذكر إذا صحت وقبلت نعيم محقق، لأنه ذوقه الأكبر مؤجل، بعدين يتنعمون به ما هو سنة ولا سنتين ولا قرن ولا قرنين ولا مليار من السنين ولا مليارين، يتنعمون بالمجلس الواحد يتنعمون نعيم مؤبد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. الله الله الله. اقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل الإمام الشيخ علي بن عبد الله براس قال في شرحه على الحكم: كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك. كم من طاعة بنيتها، والطاعة هي صفة قيام ظاهر العبد بالفعل المأمور به من قول أو فعل جازم وغير جازم. فالجازم هي الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة كفرائض الإسلام، وغير الجازم كنوافل الطاعات. وبنيتها هو الإتيان بها على وجه الاستقامة وحفظ سائر حدودها من أركان وشروط وسنن، واجتناب منهياتها حرمة وكراهة، وفعل ما هو الأولى فعله وترك ما الأولى تركه، وغير ذلك من وجوه الحفظ وتحري المحافظة. والحالة التي شيدتها هي حالات القلب من تخليته من رذائله وتحليته بمحاسن صفاته،
0: يا الله،
1: وإمعان النظر بغاية الجهد في دقائق خطراته،
0: يا الله،
1: ولطائف حركاته،
0: يا الله،
1: حتى بلغت ما هو المقدور من جهدي في ذلك، فاعتمدت على ذلك واستندت إلى ما هنالك وطال لدي ذلك. فلما انكشف لي عن نعوتك العلية وصفاتك السنية وتجلياتك الأزلية التي لا تعلل بعلة ولا تكتسب بحيلة، وظهر من أسمائك الجلالية اسمك العدل الذي لا يرد حكمه بسبب طاعة أو حسب أو نسب، تعذب من تشاء وإن كان طائعا وتغفر لمن تشاء وإن كان عاصيا، هدم ذلك اعتمادي على من كنت معتمدا عليه دونك، فهربت منها إليك ومن كل شيء دونك، ورأيت أن الاعتماد على الأسباب دون مسببها مما يوجب العقاب، فاستقلتك مما كنت عليه معتمدا دونك، فأقالني فضلك الذي هو معتمد الهاربين ومنتهى رغبات الآملين. ولي في ذلك كم من طاعة كنت أحسنت القيام بها وكنت فيها كثير الهم مجتهدا، وحالة طالما كنت اعتنيت لها بتزكيتها مع الأنفاس مرتصدا، لما تجلى ظهور العبد عطلها حتى علمت ما غير الإله سدى.
0: لا إله إلا الله وحده الفعال لما يريد. الله أكبر. إن ربك هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش الفعال لما يريد. وتريد صورة أمامك في الحس عن حقيقة قيوميته وهيمنته على الوجود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وينهم؟ إيش نهايتهم؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط جل جلاله تعالى في علاه. فيجب هذه من حقائق التوحيد التي يختص بها أرباب الوجهة الصادقة ممن اشتهر بالتصوف ومن اشتهر بالتزكية، يوحدون ربهم ويشهدون أنه الفعال لما أراد ولا وجود حقيقي لسواه أصلا، بل هو الموجود الحق وما سواه وجوده مستعار، يوجد متى شاء يعدم متى ما شاء، ويعلمون حكمه فيما آتى العباد المكلفين ويفرقون بين ما جعل لهم وخلق وأعطى الاختيارات وما لم يؤتهم فيه اختيارا ولا مرادا ولا قدرة، فرق بين هذا وهذا. وبذا قامت الحجة، قل فلله الحجة البالغة، فقامت البينات ويقول هذا في مناجاته لربه: كم من طاعة بنيته. قال أنواع من الفرائض وبعدها النوافل والسنن، مما ألزمتني به وندبتني إليه طاعات ظاهرة كثيرة بنيتها، يعني أقمت بناءها بنيانها، يعني أتيت بها على وجه صحيح، وجه الاستقامة، وحفظت حدودها كانها وشروطها وما فيها، واجتنبت منهياتها وكراهاتها وما كان محرما، وفعلت ما هو الأولى وتركت ما الأولى تركه. أيوة، هذا بناء طاعة. ومع ذلك إذن وراءه حالة سيئة، حالة تواضع، حالة إخلاص، حالة شهود منا لك، حالة صبر وحالة شكر في القلوب، صفات حالة شيدتها، حالة تقبعني من تخليته من الرذائل وتحليته بالمحاسن وإمعان النظر بغاية توجد في دقائق هذا القلب وما يخطر عليه، تنزهت من الخواطر السيئة حتى بلغت ما هو المقدور من جهدي في ذلك. بعدين رأيت نفسي ما شاء الله بنيت بنيان طاعة وشيدت قصور أحوال، فتكرمت علي وانكشف لي نعود علوك وعظمتك وقدرتك وصفاتك وتجلياتك الأزلية، مظهر من أسمائك الجلالية اسمك العدل الذي لا يرد حكمه، فانهدم كل اعتمادي على ما كنت أراه من طاعاتي كنت أعتد بها واعتمد إليه، وسنين روح الاعتماد أقول لا لا لا لا لا معي أنت، إما تقبلني وبتفيض علي وإلا ما معي شيء، يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك من الله أكبر. قال هدم ذلك اعتمادي على ما كنت معتمدا عليه دونك، فهربت منها إليك وتحققت بامتثال أمرك، ففروا إلى الله. تفر من إيش؟ من أي شيء، حتى من نفسك، من نفسك ومن عملك ومن كل ما مزق، فر إليه هو، أنه اللي خالق نفسك وخالق العمل ومختبرك بذلك ومبتليك، فانتبه كن صادق معه. لا إله إلا الله. سميت قال هدم اعتمادي عليها عدلك لما تجلى لي وصفك العدل، بل أقالني منها فضلك لما هربت منها إليك استقلتك واستغفرتك. مما كنت قلت يا رب مضى علي وقت وأنا معتمد على عملي وأحوالي وأنا الآن راجع إليك وتائب، قال فأقالتني وسامحتني، سامحتني عن كل التقصير اللي كان عندي وكل الالتفات لا إله إلا الله. قال بل أقالني منها فضلك، تفضلت علي وأحسنت إلي، فأقالني فضلك الذي هو معتمد الهاربين ومنتهى رغبات الراغبين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الشيخ علي كم طاعة كنت أحسنت القيام بها وكنت فيها كثير الهم مجتهدا، وحالة من حالات القلوب طالما كنت اعتنيت لها تزكيتها مع الأنفاس مرتصدة، لما تجلى ظهور العدل عطلها، أي عطل اعتمادي عليها والتفاتي إليها، حتى علمت إنما غير الإله سدى. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة، قال شهر كلمة تبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إيش بغيت بالباطل؟ خلك مع الحق، خلك مع الحق، الحق الله. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لا إله إلا الله. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: إلهي إنك تعلم إن لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما وقد دامت محبة وعزما، إلهي بمعنى معبود العالم بتفصيل أحوالي وجريان أفعالي قبل مظهر صورتي وصور أعمالي، إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، كما أوجدت فيا وطبعت عليها جبلتي علمت لا محالة إنك تعلم ذلك مني، إذ لا تخفى عليك تفصيل أحوالي وجريان أعمالي، وأنا أجد أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما كما هو الشان الدائبين على عبادتك والعاكفين في حضرة قدسك الذين لا يسأمون ولا يستكبرون عن خدمتك، فأنا وإن كنت لست كذلك فعلا وجزما فأنا دائما محبة وعزما، أي محب لها وللعاملين بها، وقد ورد على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وأنا أحب أن أعمل بها وأحب العاملين وعازم على فعلها في كل آن، فأكون بنية القصد والعزم عليها في زمرة العاملين، وذلك غير مستنكر ولا مستبعد كما وردت بذلك الأخبار الدالة على أن العازم على الفعل الطاعة في طاعة، والعزم هو عقد القلب على فعل ذلك، فهو في ديوان الطاعات إن كان طاعة وفي ديوان المعاصي إن كانت معصية، لأن العزم هو تصميم القلب على الفعل، فلا يبقى إلا عزم تقدير الحركة فيه والعجز عن الاتيان به، ويبقى كذلك حتى يجد مساعدة القدر له فيفعل، ومتى وجد ذلك ولم ينهض له فليس بعزم، ولي في ذلك فأنت تعلم أني فيك مبتغيا لطاعتك يا عظيم الفضل والمنن حبا وعزما لذلك السر مرتقيا إليك يا منتهى الآمال والسنن.
0: يا إله إلا الله. يقول في مناجاته لرب العالمين: إلهي إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما فقد دامت محبة وعزما. يقول يا إلهي، يعني المعبودي الذي هو يعلم بتفاصيل أحوالي، إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة مني عملا وجزما في أحوالي كلها، لكنك أوجدت في وطبعتها في جبلتي محبة الطاعة والعزم عليها، فأحوالي ما تخفى هذا عليك، وأنا أجد أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا وجزما كما هو شأن الملائكة المقربين وخواص المقربين الصديقين من عبادك الدائبين على العبادة والعاكفين في حضرة قدسك الذين لا يسأمون ولا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون بدتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهذا هذا العزم ضرورة لكل مؤمن صادق، كل مؤمن صادق يحب دوام عبادة ربه، ما تساعد عليها القوى والقدرة والتقدير في كل الأوقات، لكن العزم ما يقطع العزم والنية شيء. ولهذا قال صاحب: نية المؤمن خير من يعمل على قدر القوة اللي عنده والمستطاع، لكن نيته فوق هذا، نيته يدوم دائما في عبادة. وكل من صدق مع الله وذاق لذة العبادة يحب أن يكون عابد ليل ونهار ولا ينقطع عن العبادة أبدا، وهكذا فيعزم عزم وينوي نية. ولهذا يقول لهم إذا أراد دخولهم الجنة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم واخلدوا فيها بنياتكم. واخلدوا فيها بنياتكم، يعني جعل سبب تخليدكم هنا ما كنتم تنمونه أنكم تدومون على طاعتي ولو أبقيتكم في الدنيا ما أبقيتكم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن عبادة العزم هذه: أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، تشوفون أن نتأخر أحيانا عليكم عشان يقام جماعة دون التسبيح كثير، لكنكم منتظرين الصلاة وأنتم في صلاة. كم مقدار صلاة؟ إذا الصلاة حقنا مقدار سبع دقائق وجلستم تسبحون 14 دقيقة، لكم ثلاث صلوات، ثنتين حق التسبيح والثلاث واحد ثالثة اللي صليتوه سبع دقائق مثلا، وهكذا أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل عازم على شيء ما يمنع منه إلا التمكن والقدرة يعد عامل به من فضل الله على عباده. قال لا يسأمون ولا يستكبرون عبادتك، لا إله إلا الله، من لا يستكبرون عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولذا يكرم الله أهل الجنة لما كان هكذا في الدنيا نيتهم، يكرمهم في الجنة، يقوم يرهمون التسبيح كما يرهمون النفس، تسبيح الحق تعالى وذكره مثل الأنفاس، إيش يقطعك عن النفس في اليوم والليلة؟ ما شاء الله شغال على طول، ها؟ 24 ساعة ولا تنقطع، ولا تحس بها ولا تنقطع عنها، فهم يلهمون التسبيح والتقديس لحضرة القدوس كما تلهمون النفس في الدنيا، مثل الأنفاس تمشي على طول مسبح مقدس في كل لحظة في كل نفس. وهكذا في بعض زياراتنا للشيخ نوح حميم كلر طال الله عمره في عافيته، قال لي ادعو الله، ادعو الله لي يديمنا في عبادته إلى الأبد، يديمنا في عبادته إلى الأبد، نعبد على طول. وهكذا كل من أقبل بصدق وتذوق العبادة يحب العبادة على طول في كل وقت. لكن قدرات العبد محدودة وتقوى بها، فخواص يدومون في الاستغراق في شهود حضرة الرحمن سبحانه وتعالى وغيرهم، لكنهم يعزمون ويحبون هؤلاء الدائمين في الطاعة والعبادة ويودونهم في الله تعالى، فيصيبهم من أثر نفحاتهم بركاتهم بسبب محبتهم لهم. قال لا إله، فأنا دائما محبة وعزما، أي محب له والعاملين بها. وقال نبيك المر مع من أحب، أنا أحب أن أعمل بها وأحب العاملين، عازم على فعلها في كل آن، أكون بنية القصد والعزم عليها في زمرة العاملين، وهذا غير مستنكر ولا مستبعد. لا إله إلا الله، العزم عقد القلب على فعل الأمر، فهو في ديوان الطاعات إن كان طاعة، ويكون في ديوان المعاصي يعزم على المعصية وإن ما فعلها، لكنه عازم مصمم، هو عاصي يدوم في المعصية بدوام عزمه، دوام عزمه. ولهذا كان ركن التوبة الإقلاع والعزم ألا يعود، العزم ألا يعود إلى المعصية، يعزم. إذا عزم قبل الله منه ذلك، ولو قضي عليه أن يعود لكنه كان صادق عزم ألا يعود لم تنتقض توبته، ولو يحتاج إلى توبة جديدة حتى يكمل صدقه فيرفعها الله عنه ويدفعها، ولا عاد يوقع في ذنب، عاد يذله بشيء من الذنوب. لا إله إلا الله. قال ما بقي إلا عزم تقدير الحركة فيه والعجز عن الاتيان به، ويبقى كذلك حتى يجد مساعدة القدر فيفعل، ومن وجد المساعدة وتهيأ وتأراخى هذا ليس بعازم، ذا كلم محدث نفسه عنده حديث نفس صاحب العزم، إذا تيسر الأمر يبادر ويقوم به ويعمله. الله أكبر، فأنت تعلم أني فيك مبتغيا لطاعتك يا عظيم الفضل والمنني، حبا وعزما لذاك السر مرتقيا إليك يا منتهى الآمال والسنن. لا إله إلا الله. بعده
3: رضي الله عنكم ونفعنا بكم. فالعزم مقتضى شهود العبد لأمر سيده، والقهر مقتضى فناء العبد عن سائر أفعاله. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: إلهي كيف أعزم وأعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. إلهي القاهر لمن سواه، المعبود مستحق الامتثال ممن عداه. كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر. هذا مقام يشير إلى النهاية والتمام، إذ شهود القهر الذي هو وصف الحق يقتضي من العبد ألا يكون له حركة ولا سكون في كليات أفعاله وأحواله، ولكن من وقف على ذلك دون شهود أمره وقع في التعطيل والجبر. وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ لأن شأن العبد المبادرة لامتثال أمر سيده إلى ما ندبه إليه وانزجاره عما زجره عنه. فإذا كان على ما ذكرنا ممتثل الأمر ومنزجرا عن النهي مع شهود فنائه عن سائر أفعاله واضمحلاله عن كليات أحواله، فقد قام بحق العبود حق العبودية ظاهرا وتأدب للربوبية باطنا. وهذا غاية مطلب العلماء، إسقاط سائر الأحوال والقوى منهم باطنا، والاستقامة على حد الأمر ظاهرة. وبذلك وصلوا إلى صرف الحرية ووقفوا على حقيقة الأمر.
0: صرف الحرية
3: إلى صرف الحرية ووقفوا على حقيقة الأمر. ولي في ذلك، فكيف أعزم وأنت القاهر الأحد؟ وكيف لا وأنت حقا الآمر الصمد؟ هذا الشهود مقام العبد بالرصد، كي يكون فان وباق طالب المدد.
0: الله أكبر، الله أكبر. والعزم مقتضى شهود العبد لأمر سيده، والقهر مقتضى فناء العبد عن سائر أفعاله. وأهل باب الكمال يجمعون، يؤدون حق العبودية ظاهرا ويشهدون شأن الربوبية باطنا. قال الله لحبيبه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا إله إلا الله. فقيل له: لما تكلف نفسك طول القيام؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومع ذلك يشهد أن الله هو الذي وفقه وأعطاه وأقامه سبحانه وتعالى. قال في مناجاة للرب: إلهي كيف أعزم؟ يعني كيف لي أن أستقل بالعزم ويكون العزم باستقلال وإرادي؟ وأنت القاهر، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ قلت نستبق الخيرات، قلت وافعلوا الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وإن الأرض والسماوات والأرض، أنت الآمر بذلك أو لا؟ وكيف لا نقوم بذلك؟ فإذا نقوم به لا بأنفسنا ولا باستقلالنا، ولكن بفضلك وجودك علينا. نحن نعزم ونقوم، فإذا عزمت فتوكل، مش على عزمك، توكل على الله، عزم أنت والتوكل عليه هو سبحانه وتعالى. طيب، قال: إلهي القاهر، لمن سواه المعبود مستحق الامتثال ممن عاد؟ كيف أعزم وأنت القاهر؟ وكيف العزم وأنت الآمر؟ هل يشير للنهاية والتمام؟ الشهود القهر الذي هو وصف الحق يقتضي من العبد أن لا يكون له حركة ولا سكون في كليات أفعاله وأحواله. لكن من وقف على ذلك دون شهود أمره وقع في التعطيل والجبر، وادعى أنه غير مخير أصلا وأنه مسير وأنه ما يقدر على شيء ولا يخير. والحق تعالى قد أعطاه الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فل، لو قد أعطاه الله هذا مشيئة فينكرها يقع في التعطيل. ولكن لا، يقول: نعم، لا يكون لعزم إلا بقدرتك وإلا بأمرك، لا يكون لعزم مستقل، ولكن نعم أختار بإرادتك وبفضلك علي، وأعزم بتوفيقك لي. هذا لي، نعم هذا صحيح. قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ما عاد عزموا ولا خرجوا، انه والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهم مؤاخذون بذلك. ايوه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له، لانه اعطاهم قدره، اعطاهم قدرتهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لا اله الا الله. اذا قال بعض الانبياء لربنا: يا رب دلني على علامتك في من تحب حتى احبه ومن لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إليه: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. وإذا رأيت العبد لا يذكر يكثر ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. لو كنت أحبه بعلقه به وبخليه في حضرتي. لا إله إلا الله. ويظل يذكر نفسه ويذكر الفانيات ويذكر الحيوانات والنباتات بما ترى يذكر الله ولا يذكر مسكين، ضيع عمره مسكين في ذكر غير الذي بيده الأمر جل جلاله. قال: وكيف لازم أنت الآمر؟ لأن شأن العبد المبادرة امتثال أمر سيده إلى من أدبه إليه وانزجاره عما زجره عنه. فإذا كان على ما ذكرنا ممتثل الأمر منزجر عن النهي مع شهود فنائه عن سائر أفعاله، يعني يعلم أنه غير مستقل بذلك، واضمحلاله الكليات أحواله بأن يعلم أنها فضل من الله تعالى. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أما إذا قام بحق الأمر والنهي ويشهد أن ذلك من فضل الله عليه فقد قام بحق العبودية ظاهرة وتأدب للربوبية باطنة، هذا غاية مطلب العلماء، إسقاط سائر الأحوال والقوى منهم باطنة والاستقامة على حد الأمر ظاهرة، وبذلك وصلوا إلى خالص الحرية، صرف الحرية يعني خالص الحرية، ووقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أعزم وأنت القاهر الأحد؟ وكيف لا وأنت حق الأمر الصمد؟ صمد هذا شهود مقام العبد بالرصد، يكون فان وباق طالبا للمدد. اللهم أمدنا بواسع الإمداد، وأسعدنا بأعلى الإسعاد، وتولنا في الخافي والباد، وخذ بأيدينا إليك يا كريم يا هاد، وكلنا بما أنت أهله في الدنيا والمعاد، يا أجود جواد يا أرحم الراحمين.

عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد.

0: يملأنا بالإيمان واليقين ويجمعنا بحبيبه الأمين ويدخلنا في حماه ويزقينا من حمياه يسعدنا ويكرمنا بالنظر إلى محياه الدنيا والآخرة واجعلنا من أهل الناظرة التي هي لربها ناظرة يكشف عنا الشدائد وعن أمة النبي محمد ويدفع البلايا عنا وعن أمة النبي محمد يختم لنا بأكمل الحسن والراضى عنا في خير ولطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

ترضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله.

ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: عليها كاذبة خافضة رافعة.

ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب

عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه

أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا

فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا. وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك ملك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات، من الشكوك يظن يا الأوهام الشجرة القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر

الإنصاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك.

اللهم يسر لنا أمرنا مرة أجل قلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا سين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

الله وإليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافا يا عين صاد كفاتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيك أهم الله والسميع العليم سات العرش مسبول علينا.

ويجعل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

اخشني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك وعاقبني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي فضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا

يا غفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يجال يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن

لا تسلط علينا من لا رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ سلِّم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: نحن في زمن نحتاج إلى السكينة أشد حاجة، وترى هذه السكينة سبحان الله في المؤمنين تتنزل كأنها رأي عين. تجد المؤمن الصادق في صلته بالله ووجهته إلى الله تعالى عندما تنزل به حادثة تتعجب مما ينازل قلبه من الهدوء. ترى مرأة متعلقة بولدها جدا ثم يتوفاه الله، فإذا ينزل الله عليها سكينة والحمد لله الحمد لله، يجد لي حولها ما يصدقون، إحنا هذه هكذا فعلا ولا يمكن الدكاترة النفسيين لا يقولوا هذه شدة الصدمة صارت لها سكتة، حتى لأن الكافر والفاجر والفاسق والغافل والمقطوع لا يفهم ما معنى هذا، لأنه لا يذوق السكينة أصلا ولا يعرف معنى نزول هذه السكينة. فالله من رحمته بعباده المؤمنين إذا كانوا متوجهين إليه، إذا أنزل عليهم ابتلاء أنزل معه ما يقابله من السكينة، هكذا فضل الله سبحانه. ففي هذا الموقف الله اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزل عليهم السكينة فنجحوا في الإختبار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: مرضى بديلك بدل أنت المنال، ما المرضى بديلك بدل

هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنسى يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تأخذ الأدوات المطلوبة. فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته، فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة، فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش، فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين ويكافئ مزيده.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد صلى

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله.

هو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر

لك في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.

الله الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

أتوب إلى ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

أضتنا بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صحبه الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

العظيمة لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

0: الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استول الصلاة، ساوي الأقدام، اعتدل، ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث.

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام والسلام اليك يا عبد السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت تعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما

0: ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين. وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين. وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. وجعلنا في الهداة المهتدين. وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين. واغفر لنا يا خير الغافرين.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضل

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخلاق الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان.

0: أن بنا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير

كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج أستغفر

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديل وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعي من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية. ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك

مأواك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا.

محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

بحسن الخاتمة. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الصفوف من تمام الصلاة، العقل على الخط الأخير حتى يستوي الصلاة. استوى. العقل على الخط الأخير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

علو عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. All right.

0: أكبر بالله الحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله.

القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزدنا قد عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. نفعنا الله به وبكم وبعلومكم وعلى مسائر الصالحين في الدارين، آمين. باب أحكام العيوب. تقدم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أقال نادما أقاله الله من عثرته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على تبيين العيب ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد بن هودة، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. وباع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبدا على البراءة، فادعى المشتري أن به داء لم يسمعه ابن عمر، لم يسمه ابن عمر، فتحاكم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى على ابن عمر أن يحلف له: لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى أن يحلف وارتجع العبد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في الرد بالعيب ولو حدث للمبيع كسب، ويقول: الخراج بالضمان. وتحاكم

0: بالعيب ولم يرد معه الغلة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الغلة بالضمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: شر الحمير الأسود القصير. فرع: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن تصرية الأنعام ويقول: من ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني في مقابلة اللبن. وفي رواية: من اشترى مصرات فهو منها بالخيار على 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وباعها، ومعها صاع من تمر لا سمراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين أحبوا به طهرا، وأصحابه الذين حازوا به قدرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله يذكر في هذا الباب ما من الحديث ما يتعلق بالعيب في المبيع. يقول: باب أحكام العيوب، جمع عيب، وهو الوصمة والنقيصة، وفي الاصطلاح يختلف باختلاف حدود. فالعيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار ما نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن، والعيب في الكفارة ما أضر بالعمل ضررا بينا، والعيب في الأضحية ما نقص به اللحم، والعيب في الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثير يظهر به تفاوت الأجرة. فهكذا لكل مجال ما يتعلق بالعيب فيه. وأما ما يتعلق بالعيب في المبيع فهذا الضابط الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله وغيره: ما كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، إذا كان الغالب في جنس ذلك المبيع عدمه، سواء كان موجودا وقت العقد أو حدث قبل القبض، إذا حدث قبل القبض. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة أن العيب في المبيع الذي يكون برد ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة. ويقول المالكية عن العيب في المبيع: وجود نقص في المبيع أو الثمن العادة السلامة منه. فهذا ما يتعلق بالعيب. وذكر لنا حديث الإقالة: من أقال نادما أقاله الله من عذرته، أي من كان إما بايعا وإما مشتريا، إما بايعا فندم المشتري على شرائه وأراد رد البضاعة وإن لم تكن يكون فيها عيبا، فقاله وقبيل منه ذلك خلقا حسنا منه، فإنه بذلك يحوز أن يقيل الله عثرته يوم القيامة، أي يزيل عنه يسامحه فيها، لأن اللي قال معنى الرفع والإزالة، وقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، اللي قال في البيع أنها ترفع العقد، فهو رفع، هي رفع العقد وإلغاء حكمه وأثاره بترد الطرفين. وكذلك إذا ندم البائع وطلب من المشتري أن يرد إليه بضاعته ويرده إليه ثمنه، فإذا أقاله من غير واجب عليه كان له الثواب الجزيل، أقال الله عثرته لا إله إلا هو، يعني جميع عثراته وفواته يسامح فيها ويعفو عنه ولا يعذب على شيء منها بإقالته لأخيه المسلم. من أقال نادمان أقاله الله من عثرته، كما جاء عند ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، من أقال نادما أقاله الله من عثرته. قالوا كان صلى الله عليه وسلم يحث وما يترتب على هذه الإقالة ينفسخ بها البيع، ففسخ ينحل به العقد بحق العاقدين وغيرهما، هكذا يقول الشافعية والحنفية ومحمد بن الحسن من الحنفية، أن الإقالة عبارة عن فسخ ينحل بالعقد في حق العاقدين وغيرهما. فإن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقول أقلني عثرتي أن يرفعها عني أجلها، فهو إذن رفع حكم العقد هذا فهو فسخ. ومنهم من يقول أنها بيع في حق العقد، أنها عبارة عن بيع جديد، أنه أول باع هذا واشترى هذا ثم اشترى هذا وباع هذا، هكذا يقول الإمام مالك وأبو يوسف من الحنفية. الله لا إله إلا الله. والثالث أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهما، وهذا قول أبي حنيفة أن في حق العاقدين فسخ، في حق غيرهما تعتبر بيع. طيب، ثم ذكر لنا إجاب النبي صلى الله عليه وسلم على من كان يبيع بضاعة وبها عيب أن يبين ذلك للمشتري، وقال وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تبين العيب، أي توضيحه وإخبار المشتري به، ويقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه، لوجوب النصح بين المؤمنين. قال ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده بالطعام فإذا هو مبلول من تحت، فقال له ما باله؟ قال أصابته السماء يعني المطر. قال فهل جعلته أعلى من فوق حتى يرى؟ من غشنا فليس منا، كما جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم وابن ماجه وغيره، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقال ابن عباس لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد بن هود، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هود من محمدين، اشترى منه عبدا او امدا، او قال امدا لا داء ولا غائل ولا هبثة، بيع المسلم المسلم. هذا هو معلق عند الإمام البخاري وهو في سنن الترمذي في كتابته صلى الله عليه وسلم للعداء، وباع ابن عمر رضي الله عنهما عبدا على البراءة، أنه عن بريء من ما أن كان في شيء ما يعلمه، فادعى المشتري أن به دان وأن ابن عمر لم يسمه له وما بين له فتحكم الى عثمان رضي الله عنه فقضى على ابن عمر قال له احتلف انك بعته يوم بعته وما به داء تعلم فيه. وسيدنا عبد الله بن عمر يحب البعد عن المشاكل ويعظم شان اليمين والحلف قال لي اقلنا يرد علي عبدي شو الفلوس وانتهينا ولا نحلف ولا نحتاج الى اليمين ارتجع العبد. وهكذا فيجب على البائع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بيانا مفصلا وأن يصفه وصفا شافيا. إذا كان من شان هذا العيب أن يخفى لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء يحرم عليه عدم البيان ويكون آثما عاصيا. يعني يقول لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وقد جاء في سنن ابن ماجه وعند الحاكم وفي المستدرك وصححه وافقه الذهبي لا يحل لمسلم باع من أخي بيعا في عيب إلا بينه لا. وكذلك رواية سيدنا حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا. هذا بين ما يعلمه في البضاعة وهذا بين ما يعلمه في الثمن. بورك لهما في بيعهما إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما رواه البخاري ومسلم. فكتمان العيب غش والغش حرام كما رأينا في رواية مسلم من غشنا فليس منا سواء. وكل من علم بالعيب في تلك البضاعة وعلم بالشراء مسلم لا يعرف هذا العيب فعليه أن يقوم بالنصح له ويبين ذلك العيب فيمتد إلى كل من علم بالعيب. فإذا انفرد بعلم العيب دون البيع يتأكد عليه أن يعلم المشتري ويقول هذه البضاعة فيها عيب كذا وأنت بالخيار إن أردت أن تأخذها أو تتركها. نعم. فوقت الإعلام بالبيع مدى قبل البيع ليكون المشتري على علم وبينه. فإذا كان الأجنبي الذي يعلم العيب لم يكن حاضرا ولم يتيسر له فبعد العقد ليتمكن المشتري من الرد بالعيب يخبره ليتمكن من الرد بالعيب. فإذا وقع البيع مع كتمان العيب البيع

0: صحيح،
1: لكن مع الاسم، مع الاسم للبائع الذي لم يبين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية وصحح البيع كما في صحيح مسلم، وهذا مثله. فالبيع يصح ولكن الإثم قائم. وكذلك ذكر في بيع ابن عمر أنه باع على البراءة، يعني يقول بعت على أني بريء من كل عيب، وهذا فيها مذاهب. فاشتراط البراءة من العيب جائز عند الحنفية، سواء كان العيب معلوما للمشترط أو مجهولا له. هذا ويقول الإمام مالك والشافعي إنه يجوز في الحيوان وحده، لأن الحيوان قال له ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه. أما ما يعلمه يجب عليه بيانه، ولكن قد يكون في حيوان عيب ما يطلع عليه فيبيع على البراءة. فاعتبار البراءة من العيب أصل فيها ما جاء عن ابن عمر، يقول باع غلاما له ب800 درهم، باعه بالبراءة، هذا الحديث اللي قرأناه فيه. فقال الذي بتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، وقد باع البر، فاقتسم إلى عثمان بن عفان، قال رجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، قال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، ما كان يعلم. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500، كان أول باعه ب800، وذاك رده بالعيب، فجاء وصح العبد عنده لأنه عظم اسم الله وما أحب أن يحلف ويتلزم البيعة هذا، وقبله فضاعف الله له الخير، فباعه بعد ذلك ب1500 بدل 800. وهكذا كل من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. لا إله إلا الله. ثم إذا باع على اشتراط البراءة، فهذا عند الحنفية يبرأ من كل عيب، علمه البائع ولم يعلمه، أنت رضيت وقال لك كذا، فعندهم خلاص ليش ترضى على أنه بريء، كان بأي عيب أنا ما لي دخل، تشتري خلاص يلزمك. هذا عند الحنفية. وجاء عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري أن ما ينفع البراءة من العيب دي، لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يسمعه، إذا سماه وبيانه له هذا خلاص ما عاد يجوز يرد به، أما إذا لم يسمع ما ينفع أن البراءة من العيب، ما ينفع لابد يرد عليه. فالقول الثالث أنه لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، المرفوع اليد يعني إما المعاينة، هو قول للشافعي فيما يمكن رؤيته، وإما حقيقة وضع يد وهو ظاهر النقل عن شريح وعطاء، وهذا مذهب رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قول الرابع لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة كما هو مذهب مالك، والقول الأظهر كذلك في مذهب الشافعي، وهي أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه إنما يبرأ في الحيوان من عيب باطن لم يكن يعلمه وقت البيع، وباع على البراءة ووقت البيع لم يكن يعلم البيع، كما قضى سيدنا عثمان على ابن عمر. وفي القول الخامس أن البراءة إنما هي في بيع سلطان للمغنم أو على مفلس أو في ديون الميت فقط. والقول السادس إذا باع على البراءة من العيب بطل البيع، بطل البيع، هذا قول ضعيف عند الشافعية.

0: طبيعي كسب عيوب ما يقول شيء لهم، لأن لم يكن يعلم بالعيب، ولكن عند علم بالعيب يجب أن يرده مباشرة. فتحاكم إليه رجلان وقال أحدهم: يا رسول الله، هذا بتاع غلاما فاستغله ثم وجد بعيب فرده بالعيب ولم يرد معه الغلة. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان. ها، كان العزيز يقول: شر الحمير الأسود القصير. إذن فالمسألة فيها الكلام عن الرد بالعيب، فالرد بالعيب يشترط أن يكون هو متفق عليه عند الفقهاء، لكن يشترط أن يكون العيب قديم. مش معنى قديم يعني أنه ما حدث عند البايع، عند المشتري كان حادث من عند البايع، أنه حدث عند البايع سواء حدث قبل العقد أو مع العقد أو حتى بعد العقد، لكن قبل التسليم، قبل القبض. إذا حدث عند البايع فيجوز للمشتري يرده به. فيكون المشتري الرد إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة، وأما إن كان عيب يسير يمكن إزالته بلا مشقة ماشي ردبه هذا. قال المالكية: كل عيب حدث عند المشتري في مدة لاحقة معينة فضمانه من البايع. جمهور أنه ماشي، ما شلو حق يرد ما دام حدث عنده أصلا. والمالكية: لاحظوا، إذا هو قريب المدة فضمانه من البايع لا من المشتري، ويسمى هذا عندهم بالعهدة. يقولون إيش أنا؟ تعلق المبيع بضمان بائعه مدة معينة. هذا الآن يصلحونه، يقول ضمان في المبيع مثلا مدة سنة، مدة شهر، مدة كذا. يعني لو حدث فيه عيب وتعطل بنعوضك عنه ونجيبك. هذا عند المالكية، وعند المالكية أنه إذا مدة معينة يجوز أن يضمن البايع. وإن كان اشترط البراءة من العيب كيف يرد؟ بعدين حصل العيب هل يرد به؟ هذا ما تقدم معنا. إن كان خفيا لا يعلمه البايع وقت بيعه في الحيوان فلا يرده. وقال الحنفية مطلقا إذا اشترط البراءة براءة خلاص ما يرد أبدا، علمه ما علمه فله حق الرد، ما له حق الرد لأنه رضي لنفسه باشتراط البائع عليه البراءة من العيب. طيب، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وجعلنا من الهداة المهتدين مترقين إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، وعمرنا بالشرع المصون والقيام بحقه على الوجه المرضي لديه في خير لطف عافية، مع الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور وآية

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل

0: اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهوى.

احلم بان الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى علي الله.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: بشعر الإيمان بطريق إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أول حلقة جديدة من مسابقة الربيع لهذا العام، البرنامج الذي نعيش فيه أجمل اللحظات مع سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلنستمع ونتعلم ونشارك ونفوز بإذن الله. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، ومعي زميلي الرائعان سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد.
1: وفي كل حلقة من حلقاتنا سننتقل معكم بين ثلاث محطات جميلة نتعرف فيها على أحداث من السيرة وأخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشخصيات عظيمة كان لها شرف الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نختبر معلوماتكم بأسئلة ممتعة، فكونوا معنا حتى النهاية.
2: كونوا قريبين ولا تذهبوا بعيدا، ويمكنكم المشاركة معنا في الحلقة من خلال الاتصال على الرقم 414111.
0: أحبابنا الأطفال، نكمل معكم بقية فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عدنا معكم أحباب الأطفال بعد هذا الفاصل، والآن نبقى مع فقرة في رحاب الربيع. تفضل أخي سالم.
1: أحبابنا الصغار، اليوم سنتحدث عن عام الفيل ومولود النور صلى الله عليه وسلم. فهل تعلمون أن الله تعالى هيأ العالم لاستقبال أعظم إنسان عرفته البشرية؟ لقد كان في ذلك العام اشتهر باسم عام الفيل، ففي ذلك العام خرج رجل يدعى إبرهة، وكان حاكما على اليمن يريد هدم الكعبة المشرفة، فاصطحب جيشا كبيرا ومعه فيلة ضخمة لم يكن العرب قد رأوا مثلها من قبل، وظن إبرهة أنه قادر على هدم بيت الله، لكن الله سبحانه وتعالى تولى حماية بيته، فأرسل عليهم طيرا جماعات تحمل حجارة صغيرة فأهلكت الجيش كله، ولم يصل أحد منهم إلى الكعبة، ولهذا أنزل الله سورة كاملة تخلد في هذا الحدث، وهي سورة الفيل. وبعد هذه الحادثة العظيمة أشرقت الدنيا بنور جديد، ففي مكة المكرمة ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، فقد توفي والده سيدنا عبد الله قبل أن يولد، ثم اعتنت به أمه سيدتنا آمية بنت وهب، وبعدها أرضعته سيدتنا حليمة السعدية في بادية بني سعد، فأنشأ قويا فصيح اللسان، وكان الناس قبل البعثة يعرفونه بصفة جميلة وهي الصادق الأمين، لأنهم لم يكن يكذب أبدا ولم يخن أحدا قط صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، يسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم على الرقم 4141111. والآن نبدأ معكم أسئلة هذه الفقرة، فكونوا مستعدين.
0: أحباب الأطفال، نستقبل الآن أول اتصال معنا في هذه الحلقة، ونقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟ حامد. من حامد؟ من خينا حامد؟ ممكن تخفض صوت الراديو وتسمعنا من الهاتف؟ حامد من؟ حامد حسين
2: البار.
0: حامد حسين البر.
2: أيوة.
0: من أي منطقة أخينا حامد؟ من عيديد. أخينا حامد معك شي مشاركة؟ تفضل. تفضل. عوذ أولا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خينا حامد ممكن تعدي السورة مع البسملة والتعويذ؟ صدق الله العظيم. أخينا حامد، سؤالك يقول: بماذا يسمى العام الذي حاول فيه إبرهة هدم الكعبة؟ أخينا سالم في فقرة في رحاب الربيع ذكر جواب هذا السؤال، لما قدم إبرهة بيهدم الكعبة إيش؟ سورة الفيل. قلنا إيش من عام؟ عام الفيل. خينا حامد،
2: نعم.
0: متأكد؟
2: نعم.
0: إجابة صحيحة من أخينا حامد، نشكره لاتصاله معنا في فقرة في برنامج مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. أحباب الأطفال، بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. أذكركم أحباب الأطفال برقم التواصل معنا 414111. نستقبل الآن الاتصال الثاني. تفضل خيسة.
2: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
3: ألو ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، من معك؟
4: فاطمة كمال.
0: فاطمة من؟
4: فاطمة كمال من قلب
0: الشيخ. فاطمة جمال
4: كمال.
0: ممكن ترفع صوتك؟
4: كمال.
0: فاطمة كمال.
4: أيوة.
0: فاطمة كمال من؟
4: من قلب الكثير.
0: فاطمة كمال خالد.
4: فاطمة كمال
3: من
4: طالب الكثير.
0: من طالب الكثير.
2: آه. من أي منطقة أختنا فاطمة؟
4: من قريب.
0: من فين؟
4: قريب والحوطة.
0: من الحوطة.
2: هل لديك مشارك؟
4: أيوة.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم حجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول.
2: صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم.
2: أختنا فاطمة، ماذا أرسل الله تعالى على جيش إبرهة؟
4: الحجارة من سجيل.
0: حجارة من سجيل، متأكدة؟
4: أيوة.
2: إجابة صحيحة. نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحباب الأطفال، نبقى مع الاتصال الثالث وبعد ذلك نواصل بقية فقراتنا.

0: نفسك بالله. الاتصال الثالث، تفضل. هي سالم.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: من معنا؟
2: علي معاك. تمام يا بابا.
1: اهلا وسهلا. هل معك مشارك؟
2: معك.
0: من الاسم؟ علي محمد. من؟
2: محمد بطحة.
0: علي محمد بطحة. من اي منطقة اخين علي؟
2: من البدور.
0: من البدور.
1: هل معك مشارك؟
2: معك.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والله. أرأيت أن هذا القلم بإذن الله أبو أجل. فبر باسم فسبح له اسم لك حمد. فبر باسم حمد ربك لك. فسبح بحمد ربك فاستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم. وسؤالك يقول: ماذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟
2: خالد الأمين.
1: إجابة صحيحة.
0: أحباب الأطفال، ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية، فقرة خلقه القرآن.
3: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا الجميلة خلقه القرآن، وسنتحدث اليوم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم في وجوه الناس. أصدقائنا الصغار، هل رأيتم شخصا يبتسم لكم فشعرتم بالراحة والسعادة؟ هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان كثير الابتسام، يستقبل أصحابه بوجه طلق حتى يشعر كل واحد منهم أنه أحب الناس إليه. وكانت ابتسامته تدخل السرور إلى القلوب وتجعل الناس يحبون الجلوس معه. وقد قال الصحابي الجليل سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه أن الابتسامة ليست شيئا صغيرا، بل هي صدقة يؤجر عليها المسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولهذا كان الأطفال يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتربون منه، لأنه كان يقابلهم بابتسامة مليئة بالمحبة والرحمة. فما أجمل أن نجعل الابتسامة عادة لنا في البيت وفي المدرسة ومع أصدقائنا. فالابتسامة لا تغلب شيئا، لكنها تدخل الفرح إلى القلوب. والآن حان وقت لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 414-1111، وكونوا مستعدين.
0: عدنا إلى جولة الاتصالات والمشاركات، والآن نستقبل الاتصال الرابع ونقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
4: أحمد محمد علي حسان.
0: أحمد محمد حسان، أهلا بخينا أحمد. خينا أحمد.
4: نعم.
0: إيش مشاركتك اليوم؟
4: قصيدة.
0: قصيدة، تفضل.
4: إذا

بالله يا من حضر شلو بذكر الحبيب الذكر خمر الأكابر للعنب والزبيب ذكره دواكل لذاكر وهو مسكن وطيب يقرب به ذاكره يمسي من الله قريب ومن تعلق بحبل المصطفى ما بيخيب شو عيش من قد تعلق به لذيذ عجيب.

0: الرهيب حبيب يا حمار حبيب السمع المجيب في سجدة يا لها سجدة بموقف مهيب قد خصص الله بها طه فهي له نصيب تميز تخصيص للمختار طه الحبيب والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك الله أخينا أحمد فقدنا هذا الصوت. فين كنت يعني في برنامج إجازتي أحلى لم نسمع صوتك؟ قبت عنا في برنامج إجازتي أحلى.
0: نعم.
1: إيش السبب؟
0: دورة
1: تعلمت في دورة.
0: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. إيش تعلمت في هذه الدورة؟
0: وقف.
1: إيش؟
0: قراءة القرآن.
1: قراءة القرآن وإيش عاده؟
0: بس الأذكار بس.
1: والأذكار.
0: نعم.
1: طيب أخين أحمد سؤالك يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أصحابه؟ يعني النبي لما يقابل أصحابه يقابلهم بوجه عبوس ولا يقابلهم بإيش؟
0: يقابلهم بالوجه الحسن.
1: يعني إيش يجي فيه؟ إيش يعمل معهم؟
0: يكرمهم
1: وإيش عاده؟
0: ويضيفهم
1: يقابلهم بالإيش؟
0: يقابلهم بالإحسان
1: بالابتسامة صح؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة من أخينا أحمد. نشكرك لاتصالك معنا ونتمنى استمرارك في الحلقات القادمة. نشكر أخينا أحمد لاتصاله معنا في برنامج مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. والآن بانتظار الاتصال الثاني. أخي سهل لما تواجه أحد أصدقائك كيف تواجهه يعني؟
2: بالابتسامة.
1: مثل النبي ما شاء الله. استقبل الآن اتصال الخامس. تفضل أخي سهل.
3: حلو سهل من معك؟
4: أحمد سعد بريك محفوظ مبول.
1: أحمد سعد بريك
3: من أي منطقة أخي أحمد؟ من أي منطقة؟
4: من عيدي.
3: معك مشاركة؟
4: نعم.
3: تفضل.

0: الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: صدق الله العظيم. خينا أحمد سؤالك يقول في أي الأماكن يمكن للمسلم أن يبتسم في وجه أخيه؟
0: مرحبا.
1: في أي من مكان يمكن للمسلم أن يبتسم في وجه أخيه؟ خينا
2: أخينا أحمد سؤالك يقول يعني إيش من أماكن المسلم لما يعارض أخوه يبتسم فيها؟
0: في

0: في جميع الأعماق.
1: في جميع الأماكن. متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة. نشكرك أخي أحمد اتصالك معنا في هذا البرنامج. انتظار الاتصال الثالث، الاتصال السادس في هذه الحلقة. استقبل الآن الاتصال السادس، تفضل أخي سالم.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: أخينا ممكن تخفض صوت الراديو وتسمعني من الهاتف؟
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: مناف خالد.
2: مناف خالد؟
3: دمزاو.
2: هل معك مشاركة أخينا مناف؟
3: لا
1: أخينا، لابد تيجي مشاركة، أي شيء، قرآن، إنشودة، أي شيء بغينا. أخينا مناف.
3: نعم قرآن.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: أخينا مناف.
3: إن الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتسامة في وجه الآخرين؟
3: الابتسامة في وجه أخيك صدق.
1: إجابة صحيحة يا أخينا مناف. نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. والآن يا أصدقائنا نستمع لبقية الفقرات، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا.

0: عدنا معكم أحباء الأطفال بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد يا أصدقائنا الصغار، ونصل الآن إلى فقرتنا الثالثة، فقرة نجوم الربيع. نجوم الربيع نتعرف فيها في كل حلقة على شخصية ارتبطت بسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن أقرب شخصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية حياته، إنهما والده عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. كان سيدنا عبد الله بن عبد المطلب من خيرة شباب قريش، عرف بحسن أخلاقه وطيب سيرته، وكان محبوبا بين قومه. ولما تزوج من السيدة آمنة بنت وهب فرح الجميع بهذا الزواج المبارك، لكن شاء الله تعالى أن يسافر عبد الله في تجارة إلى بلاد الشام، وفي طريق عودته مرض، فتوفي في المدينة المنورة قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء نبينا إلى الدنيا وهو يتيم الأب، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ورعايته. أما سيدتنا آمنة بنت وهب فكانت امرأة كريمة عفيفة من أشرف بيوت قريش، أحبت ابنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وربته في سنواته الأولى بكل حنان ورحمة، وكانت تحدثه بحنان الأم وتعتني به، حتى خرجت به في رحلة إلى المدينة المنورة ليزور أخوال جده عبد المطلب، وهناك زارت قبر زوجها عبد الله. وفي طريق العودة إلى مكة مرضت السيدة آمنة وتوفيت في مكان يسمى الأبواء، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو 6 سنوات. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه قبل مولده، ثم فقد أمه وهو صغير، إلا أن الله تعالى اصطفاه نبيا ورحمة للعالمين. من قصة والديه نتعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حفظه ورعاه، وأن اليتيم يحتاج إلى الرحمة والعطف والإحسان. والآن يا أبطال الربيع جاء دوركم، نترقب اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 414-111 لنرى من سيتذكر معلومات فقرتنا. أحباب الأطفال بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 414-111. والآن نستقبل الاتصال السابع ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: أحمد سمير بازياد.
0: أحمد سمير بازياد، أخينا أحمد ممكن ترفع صوتك؟
1: أحمد سمير بن أحمد بازياد.
0: أخينا أحمد من أي منطقة؟
1: سيئون.
0: من سيئون، أهلا وسهلا بأهل سيئون. طيب كيف الربيع هناك في سيئون؟ كيف شهر ربيع أول في سيئون؟ شيء موالد عندكم؟ شيء بردة؟ شيء إيش عندكم؟
1: موالد.
0: كذا قريت شيء مولد ولا شيء في خلال يومين هذه؟
1: لا
0: ما قريت شيء عليك. طيب أخينا أحمد بغناك تجيب مشاركة أنشودة عن ربيع أول، عن أي شيء. نحمد لا اسف لقيت فقدنا الاتصال. احباب الاطفال، اليوم اول حلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. نبقى في هذا البرنامج تقريبا الى 4 أو 5 حلقات خلال كل سبت من شهر ربيع اول، وبعد ذلك نعود الى برنامج براعم الايمان. استقبل الان اتصال ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. من معنا؟
1: مرتضى بن احمد مبارك بري.
0: مرتضى بن احمد بري.
1: نعم.
0: اخينا مرتضى من ايش، من منطقة؟
1: من الخليف.
0: من الخليف. اخينا احمد، بارح حضرت قراءة البردة تحت الجبانة؟
1: ليش؟
0: أخينا أخينا أحمد، قريت شي مولد، قريت شي بردة؟ أخينا مرتضى. مرتضى ولا أحمد؟
1: مرتضى.
0: مرتضى من؟ مرتضى بريك. هنا مرتضى.
1: مرحبا.
0: بغينا مشاركة عن شهر ربيع أول. نبغى مشاركة عن شهر ربيع أول، أنشودة، أي شيء.
1: حديث.
0: حديث. تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيح. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخينا أحمد، كيف ربيع أول؟ كيف الأيام التي عدت هذه اليومين من شهر ربيع أول؟ يعني قرية مولد فيها، ايش حسيت؟ حسيت براحة كاي لما دخل شهر ربيع اول؟
1: نعم.
0: حسيت براحة؟
1: نعم.
0: طيب اخينا احمد، تعرف اسم ام النبي؟
1: نعم.
0: من هي؟
1: امن.
0: امنة بن من؟ امنة بنت من؟
1: بنت واحد.
0: بنت وهب. قل سيدتنا آمنة بنت وهب.
1: سيدتنا آمنة بنت وهب.
0: سيدتنا آمنة بنت وهب. سؤالك يقول: ما اسم والدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوابت سيدتنا آمنة بنت وهب إجابة صحيحة. ونشكرك أخينا مرتضى لاتصالك معنا في هذا البرنامج بانتظار الاتصال الثاني. الاتصال الثامن. الاتصال الثامن. تفضل أخي سهل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أهلا وسهلا. من معك؟
1: مريم سمير بازيك.
2: مريم سمير من؟
1: مريم سمير بازيك.
0: مريم بن سمير بازيك. من أي منطقة أختنا مريم؟
1: سيئون.
0: من سيئون.
2: تعلمين الحين شهر ربيع أول؟
1: لا لا.
0: طيب ايش تقينه في البيت؟
1: ها؟
0: طيب ايش تعملينه في الإجازة هذه؟
1: ما لقي شيء.
0: ما تقين شيء أبدا؟ ما تساعدين أمك ولا تساعدين أي أحد؟
1: نعم.
0: إيش تسوينه؟ أختنا مريم، إيش تسوينه في هذه الإجازة؟
1: أه؟ مساعدة. شائد
0: إيش؟
1: إن شائد
0: ساعدينها
2: تكينا ساعدينا
1: إن شائد أمي
0: في إيش؟
2: وصلي المواعين ولا تحشين ولا
0: كم عمرك أختنا مريم؟
1: مئة
0: تجحشين طيب كم عمرك؟
1: سبع ست
0: سنين أختنا مريم معك شي مشاركة؟ تفضل سمعين مشاركتك
1: صدق الله العظيم
2: أختنا مريم سؤالك يقول هل توفي والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مولده أم بعد مولده
0: يعني لما ولد النبي
1: قبل ما ولد
2: متأكد
1: قبل ما ولده
2: متأكد من الإجابة إجابة صحيحة وأشكرك على اتصالك معنا في هذا البرنامج
0: انتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة من هو المتصل يا ترى بنت أم ولد الاتصال الأخير ونقول السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: السلام
2: عليكم من
1: معنا؟
0: من؟
1: شاهد
0: ممكن ترفع صوتك؟ شاهد بن حسين برجاء شاهد بن حسين بغيثان من أي منطقة أختنا شاهد؟
2: العديد درسين في المدرسة
1: حضانة الربيع
0: هي حضانة الربيع إيش تعلمتي في هذه الحضانة؟
1: علمت القرآن
0: إيش بالضبط تعلمتي في القرآن؟
1: سورة الإخلاص
0: سمعينا سورة الإخلاص
1: بسم الله الرحمن الرحيم إلى أو إلى أو

0: صدق الله العظيم. كم عمرك؟
1: ست.
0: هل معك مشارك؟
2: أختنا سؤالك يقول كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمه؟
1: ست
2: سنين. يعني كم سنه؟ كم عمرك يعني؟ ست سنين. إجابة صحيحة. نشكر أختنا لاتصالها معنا في هذا البرنامج. أحبابنا الأطفال، أحباب الأطفال، سوف نختار الفائز الآن ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفصل لنختار من هو بطل الربيع. الآن سوف نختار ثلاثة فائزين. أنا سوف أختار واحد، ثم أخي سهل، ثم أخي سالم. نختار الفائز الأول. من هو الفائز الأول؟ الفائز الأول هو ولد من منطقة عديد، أخينا أحمد بن سعد بريك. أخينا أحمد بن سعد بريك، تفضل أخي سهل، اختار أحد هذه الأوراق. أنا الفائز الثاني.
1: الفائز الثاني هو مرتضى بريك.
0: مرتضى بريك. ومن الفائز الثالث؟ أخينا سالم، اختار أحد الأوراق.
2: الفائز الثالث علي محمد بطحان.
0: علي محمد بطحان، اثنين من أولاد بريك وواحد بطحان، نبارك لهم لفوزهم معنا في هذه الحلقة. أحبابنا الأطفال، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من مسابقة الربيع. تجولنا اليوم في رحاب السيرة النبوية، فعرفنا قصة عام الفيل ومولد النور صلى الله عليه وسلم،
1: ثم تعلمنا كيف كان النبي الكريم يزرع المحبة في القلوب بابتسامته الطيبة، وبعدها تعرفنا على والديه الكريمين سيدتنا آمنة بنت وهب وسيدنا عبد الله بن عبد المنطلب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونجعلنا ممن يقتدون بأخلاقه ويتبعون سنته ويكثرون من الصلاة والسلام عليه.
2: ولا تنسوا يا أصدقائي أن تراجعوا ما تعلمتوه اليوم، في كل حلقة تحمل لكم معلومات مفيدة. إلى الآن،
0: إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة من مسابقة الربيع، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في محطة جديدة ومع مطلع حلقة متجددة، هي الحلقة الثالثة من الموسم الحادي عشر لبرنامجكم محطات. عزيزي المستمع الكريم، فراغك هلاك روحك أو نجاتها، أنت، نعم أنت أيها المستمع الكريم وأنت أيها المستمعة الكريمة، أنصحكم بقلب محب، والنصيحة لي أولا أن تمنحوني عقولكم وقلوبكم لتأمل هذه الكلمات وهذه العبارات، فإن فراغكم فيه هلاك أرواحكم أو نجاتها. متى كان آخر مرة أمسكت فيها هاتفك لحاجة محددة ثم أغلقته بعد انتهائها مباشرة؟ غالبا الناس اليوم لا يفتحون الهواتف لأن لديهم حاجة ماسة، بل لأن في جعبتهم فراغ قاتل، ومن هنا تبدأ المأساة. يا شاب، يا فتاة، يا زوج، يا زوجة، إن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الجوال بذاته ولا شبكة الإنترنت بعينها، بل هو ذلك الفراغ الذي يدفعه إليهما. فالفراغ نفس أمارة، إن لم تشغلها بالنافع شغلك غيرك بما يضرك. لهذا نرى كثير من البشر يلجون عالم الهواتف بلا هدف، ثم يخرجون بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فلا هم حفظوا علما، ولا هم قرأوا قرآنا، ولا هم أنجزوا عملا، ولا حتى استراحوا راحة حقيقية، إنما انصرفوا بعقول مشتتة وقلوب مرهقة وأوقات ضائعة. تأمل واقعك بعين البصيرة، كم من معصية نبتت جذورها من الفراغ، كم من تعلق محرم بدأ من فراغ، كم من مشاهدة نادمة كانت سببها الفراغ، وكم من ساعات طويلة هدرت في التنقل بين المقاطع والتطبيقات لأجل فراغ لا أكثر. إن الشيطان يعلم علم اليقين أن الإنسان المنشغل بالخير صعب المنال، بعكس الإنسان الفارغ. لذا كان الفراغ أعظم أبواب الخسران إذا أسيء التعامل معه. قد يقول بعضكم أنا لا أبحث عن الحرام، وهذا صحيح بلا شك، لكنه يجلس ساعات طويلة يتصفح بلا هدف، ثم يجد نفسه مع الوقت منغمسا في أمور لم يكن ينويها أبدا، لأن المقاطع يجر بعضها بعض، والصفحات تفتح أخرى، والفضول يقود إلى فضول أحمق حتى يقع حيث لم يخطط للوصول. إغلاق الباب وبدائل النجاة. لذا لا تعتمد على قوة إرادتك فحسب، بل أقفل الباب من أوله. إذا انتهى عملك فابحث عن شيء ينفعك، وإذا داهمك الفراغ فاملأه قبل أن يملأك غيرك بما يسوءك. اقرأ كتاب، استمع لمادة مفيدة، تعلم مهارة جديدة، ساعد أهل بيتك، رتب شؤونك، أخرج للمشي وتنسيق الهواء وتنشيق الهواء واستنشاق الهواء، زر قريبا، صل رحما، راجع محفوظك من القرآن، أو نم إن كنت بحاجة إلى النوم. نعم، النوم أحيانا خير وأبرك من ساعات تقضيها مشتتا بين مقاطع لا طائل منها. ليس كل وقت فراغ يجب أن يغتال بالجوال، وليست كل دقيقة صمت تحتاج إلى شاشة صماء. حقيقة الراحة وخلاصة القول يا أخي ويا أختي، الراحة ليست في كثرة التصفح، ولو كانت كذلك لكان أكثر الناس إدمانا للهواتف هم أكثرهم سعادة، لكن الواقع يصرخ بالعكس، لأن الروح لا تشبع بالمقاطع، ولا تمتلئ بالإشعارات، ولا ترتاح بالهرولة بين التطبيقات، إنما ترتاح الروح بالقرب من الله وبالعمل الصالح النافع وبعيش حياة متوازنة. إذا كنت تعاني من إدمان الجوال فلا تبدأ بمحاربة الجوال نفسه، بل ابدأ بمحاربة الفراغ. اجعل ليومك أهداف، رتب ساعاتك، خصص وردا لك من القرآن الكريم، ووقتا للعلم، ووقتا للأهل، ووقتا للراحة، فكلما عمرت حياتك بالنافع ضاقت مساحات التشتت. وتذكروا دائما أن الجوال لا يسرق أعماركم، قدمتم له هذه الأعمار بأيديكم.
الخلاصة ليست المشكلة أن يكون في يدك هاتف ذكي، بل المصيبة أن يقض هذا الهاتف قائدا يومك وعقلك وقلبك. فاحذروا الفراغ، فإنه إما قائد إلى الطاعة والنجاح، وإما سائق إلى التشتت والغفلة وضياع العمر. وما أكثر الذين أفسدهم الفراغ، وما أقل الذين أحسنوا استثماره. فاختر النجاة لنفسك من اليوم. هل يكون فراغك طريقا إلى هلاك روحك، أم معراجا إلى نجاتها؟ نترككم أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد منها سويا. فابقوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأفاضل، ونحن نتحدث عن حماية العمر من التشتت وترك فضول الأعمال، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية لنرتشف قطرة من نهر العلم النبوي الشريف، ونعيش مع كتاب طار ذكره في الآفاق، هو كتاب الأربعين النووية. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي ولد سنة 631 للهجرة وتوفي سنة 676 للهجرة. نسب إلى بلدة نواء بسوريا، ثم استقر في دمشق، وكان إماما زاهدا ورعا فقيها محدثا. ورغم أنه مات شابا عن عمر يناهز 45 سنة، إلا أن الله بارك في أيامه فخلف للأمة مكتبة من أعظم المؤلفات كرياض الصالحين وشرح صحيح مسلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكتاب الأربعين النووية هو متن حديثي صغير جمع فيه الإمام النووي 42 حديثا من الأحاديث الصحيحة. وقد جرت عادة العرب في تسمية مثل ذلك بالأربعين جبرا الكسر. تميز الكتاب بأن كل حديث فيه يمثل أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى لا يستغني عن علمه مسلم. لماذا 40 حديثا بالذات؟ لقد كان جمع 40 سنة سار عليها علماء الإسلام قبله، لكن السبب الأساسي الذي جعل الإمام النووي يجمع هذه الأحاديث هو حاجة الأمة إلى جمع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يدور عليها ملاك الدين، وقد اشترط أن تكون كلها صحيحة، حتى وصف كل حديث فيها بأنه مدار الإسلام أو نصف الدين. ودعونا نأخذ رشفة من هذا الكتاب، نأخذ الحديث 12 ونحن في محطتنا اليوم عن الفراغ والتشتت، نرتشف هذا التوجيه النبوي الخالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث الشريف هو ربع الأدب وأساس سلامة النفس، إنه يأمرك أن تصون وقتك وطاقتك عن كل فضول لا يعنيك في دينك ولا دنياك. فالإبحار بلا هدف في شاشات الهواتف وتتبع أخبار الخلق هي أمور لا تعني المسلم وتنقص من كمال إسلامه. فإذا أردت النجاة لروحك كما بدأنا حلقتنا، فاجعل هذا الحديث ميزانا لعمرك الغالي.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: من مختارات المستمعين أعزائي المستمعين الكرام، هذه المشاركة التي شارك بها أبو أحمد بابهر من مدينة تريم، وتحمل عنوان: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. رسالة إلى القلوب قبل العقول: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. نعم، إنها ليست كلمات عابرة ولا عبارة تقال على سبيل المزاح، بل حقيقة كونية تتكرر في كل لحظة. فكما يعاد ضبط الأجهزة حين تختل أنظمتها، فإن الله عز وجل يعيد ضبط حياة البشر حين تطغى الغفلة ويشتد الانحراف وتكثر الذنوب ويزيد الظلم. حين نرى تبدل الأحوال، حين نرى الصحة تنقلب مرضا والغنى يتحول فقرا والأمن خوفا والفرح حزنا، حين تضيق الصدور، حين تتكاثر الهموم، حين يتراكم الغبار كما تتراكم الأخطاء على قلوب أنهكتها الدنيا، فلا حل أعظم ولا قرار أشجع من أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق ونعلنها مدوية في وجه ضعفنا. جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. إعادة ضبط، إعادة ترتيب، إعادة تعريف للحياة، للقيم، للأهداف، للاتجاه الصحيح. كم من أرواح امتلأت بملفات تالفة، وكم من قلوب تشبعت بخيبات وأوجاع وخذلان، كم من أيام استنزفتها تفاصيل صغيرة. سرقت منا الطمأنينة واليقين، فإنها رسائل ربانية تقول لنا عودوا إلي، أصلحوا ما بينكم وبين خالقكم، أعيدوا ترتيب أولوياتكم، سامحوا من أساء إليكم، اطلبوا العفو ممن ظلمتموه، فإن أعظم ضبط مصنع هو أن تعود كما خلقك الله بقلب سليم ونية صافية وروح خاشعة. إن ضبط المصنع بقدرة الله يعني أن تعاد القلوب إلى فطرتها، أن تنقل الأرواح من شوائب المعاصي والذنوب، أن تمحى ملفات الغرور والتكبر، أن يعاد تشغيل ضمائر نامت طويلا. هي لحظة صدق مع النفس، لحظة توبة صادقة، لحظة دمعة في جوف الليل لا يراها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان ظن أن الحياة استقرت له، فإذا بقدرة الله تعيد ترتيب كل شيء في ثانية واحدة. وكم من متكبر أعادته الأقدار طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكم من غافل أيقظته مصيبة كانت بداية هدايته. إنها ليست قسوة بل رحمة خفية، وليست نهاية بل بداية جديدة لمن أراد أن يبدأ من الصفر. نمد أيدينا ونقول يا الله ردنا إليك ردا جميلا، امسح من أرواحنا كل ما لا يرضيك عنا، وامنحنا بداية تليق بعفوك ورحمتك. جاري ضبط المصنع لنبدأ صلاة بصدق، لنبدأ عهدا جديد مع القرآن، لنبدأ احترام لأنفسنا، لنبدأ طريقا لا يقود إلا إليك يا الله. هي ليست كلمات، إنها ثورة داخلية، انقلاب على اليأس، انتفاضة على الضعف، إعلان ميلاد جديد. ومن كانت بدايته مع الله كانت نهايته نور. اليوم نحذف الألم ونثبت الأمل ونعيد تشغيل قلوبنا على طاعة الله عز وجل. جاري ضبط المصنع بقدرة الله تعالى. اللهم أصلح أحوالنا قبل أن تصلحنا البلاءات، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل إعادة الضبط علينا قاسية. إنها رسالة لمن أراد أن يعتبر، فهل من معتبر؟

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في هذه الفقرة أحبتي حديثنا عن الفوائد الطبية للبطيخ الأحمر أو ما يسمى بالحبحب. يعد البطيخ الأحمر أو الحبحب من أشهر فواكه الصيف وألذها، ونحن في فصل الصيف، ويعتبر مصدر غني بالماء والفيتامينات والمعادن. لا تقتصر فائدة هذه الفاكهة على إرواء الظمأ وترطيب الجسم فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية وطبية عديدة. ويشكل الماء نحو 90% من مكونات البطيخ، ولذا يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. إن من أبرز فوائد البطيخ الأحمر أنه يقي الجسم من خطر الجفاف نقص الماء، ففي الطقس الحار يفقد الجسم السوائل نتيجة كثرة التعرق، ولكن تناول البطيخ يعوض الجسم عما يحتاج إليه من الماء ويحمي من الإعياء والدوار والمشاكل الناجمة عن نقص السوائل. والبطيخ الأحمر مفيد أيضا لصحة القلب، إذ تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعود تناوله المنتظم والمعتدل بالنفع الكبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن لهذه الفاكهة منافع جمة لجهاز الهضم، حيث يساعد ماء البطيخ وأليافه في تنشيط حركة الأمعاء ويقي من الإمساك ويسهل عملية الهضم. ويمكن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية تناول البطيخ الأحمر بكميات مناسبة. ويمنح البطيخ الأحمر الذي نسميه بالحبحب نضارة وجمال للبشرة والجسم، فالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف ويساهم في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ومن فوائد البطيخ الأحمر المهمة أيضا أنه يمنح الجسم سعرات حرارية قليلة مع الشعور بالشبع، لذلك يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بشكل متوازن أن يستفيدوا من تناول البطيخ بكميات مناسبة. كما يعد البطيخ الأحمر مصدر جيد لبعض الفيتامينات والمعادن، حيث تساهم العناصر الغذائية الموجودة فيه في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العينين وتحسين الصحة العامة للجسم. وفي الختام، يعتبر البطيخ الأحمر الحبحب فاكهة مغذية ولذيذة ومفيدة، وله دور قيم في تعويض سوائل الجسم وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي وحماية البشرة وتحسين الصحة العامة. ولكن كأي غذاء آخر يجب تناوله بكميات معتدلة ومتوازنة لتحقيق أفضل استفادة صحية منه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية، وهو سؤال ورد أفادنا به الأستاذ محمد بن سعيد عمرة. يقول: ورد السؤال: هل تصح وليمة العرس قبل العقد؟ والجواب: أولا، لتعلم أخي السائل أن الوليمة سنة للرجل إذا تزوج. ثانيا، يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول للاتباع، ولا تجب إجابتها قبل ذلك، أي قبل العقد، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بنى بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. نعلم من ذلك أن ما يصنع من قبل أهل الزوجة أو قبل العقد لا يعتبر وليمة عرس، وإنما هو من باب الشكر لله وإكرام الضيوف وإطعام الطعام، كما قال أهل العلم، والله أعلم. مفازع الإنسان وملاذات القرآن عند الإمام جعفر الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كما ورد في تفسير القرطبي: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربعة، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. وقد قال سبحانه بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انتهى من تفسير القرطبي. بكاء أبي هريرة وخوفه من الآخرة. يا أبا هريرة، أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق. أبكي خوفا من أن أسقط يوم القيامة من على الصراط ولا أدخل الجنة، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأمته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من شدة سرورها، حتى سقط رأسها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نتكلم عن المرجعية وأهميتها في الإسلام وأهميتها لفهم الدين الصحيح. توقفنا في الحلقة الأخيرة عن من يقول ويدعي بأن اتباع القرآن دون السنة لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فإن أكثرها ظنية الثبوت. نرحب بشيخنا الكريم الشيخ الفاضل وليد بن فرج عطية في برنامجكم، وتكلمنا عن الحلقة الماضية عن المرجعية ولازلنا فيها، ووقفنا عن من يدعي أن القرآن نكتفي به مصدرا لفهم الوحي لأنه قطعي الثبوت، أما السنة فإنه يقول بأن أكثر السنة، وهو صحيح ظني الثبوت. نبدأ لو تكرمتم، ما معنى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة، ما معنى هذه الألفاظ؟
2: طيب، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. القرآن قطعي الثبوت، وفيه ما هو ظني الدلالة وقطعي الدلالة. هذه اصطلاحات عند الأصوليين حتى لا يفهمها عوام الناس. يعني كيف للناس أن تتكلم بمصطلحات ليست من درايتهم ولا من شغلهم؟ لكن نقول، نبسط المسألة. القرآن هو قطعي الثبوت، نقل بالتواتر عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله المنزل على رسوله الكريم، والسنة النبوية هي ما أنزل على رسول الله، جمعها أصحاب رسول الله ومن بعدهم ووصلت إلينا، نقلت في الكتب، وهي درجات. أعلاها وأعلاها الحديث المتواتر. في السنة فما متواتر؟ أي نعم، المتواتر ما رواه 10 فما فوق من الصحابة، موجود كثير، هذا موجود، ألف في ذلك كثير من أهل العلم، أول من ألف السيوطي رحمه الله في المتواترات، ثم جاء من بعده وزاد عليه سيدنا مولانا الإمام صاحب القاموس وصاحب شرح إحياء علوم الدين، وهو الإمام الزبيدي رحمه الله. ثم بعد الزبيدي جاء السيد محمد بن جعفر الكتاني

0: هذا ما قاله المحدثون، وأين لعوام الناس أن يفهموا هذه الاصطلاحات؟ بل أكثر من ذلك، المتواتر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو متواتر لفظا، وهذا اللي تكلمنا عنه، وهذا موجود في كتب الحديث، ومنه ما هو متواتر ماذا؟ معنى، فقالوا متواتر معنوي، وهذا كثير، وهو كقولنا مثلا المعنى ما هو؟ معنى أنه مثلا بركة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفل صلى الله عليه وسلم في الماء فصار بركة فصار الجيش ريانا، دفل على عين علي فشفي من الرمد، دفل على عين قتادة صلى الله عليه وآله فشفاه الله، رد الله عينه، عين قتادة لا تنساها صارت تنظر أين وكم، هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي. هذا كل يعرفه العلماء، المحدثون يعرفونه.
1: إذن المتواتر لفظا سواء
0: المتواتر هو أو قطعي معنى. في الثبوت،
1: يعني هو ما لا يطرأ عليه الشك في صحته.
0: أحسنت، المتواتر هو ما لا يطرأ عليه الشك في صحته، بل أكثر من ذلك، جاءنا الأصوليون فأستخرجوا لنا كلاما من المتواتر، قالوا المتواتر بعد ثبوته أي أنه متواتر وبيان حكمه أي فهو ماذا؟ فهو يوجب العلم والعمل، فهو يوجب. الأصوليين تكلموا، المحدثين جاءوا أعطاونا رضي الله عنهم التفاصيل، جاءوا الأصوليين أخذوا من هنا قالوا أنه يوجب العلم والعمل بعد ثبوته وبيانه على أنه متواتر وبيان حكمه في ذلك، وهذا باتفاق عند الأصوليين. ثم إذا نزلنا لمادة من المتواتر العشر رواة فما فوق سنجد المشهور في الحديث، أو
1: وهذا الذي يسمى ظني الثبوت.
0: هذا لا نتكلم عنه، ظني الثبوت المشهور أو المستفيض، ما رواه ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة إلى سبعة حتى يصل أقل من العشرة، فما عشرة فما فوق. مثال، نضرب لك مثال، اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. حديث هذا رواه، اسمع، رواه سيدنا أنس عن رسول الله، رواه سيدنا عبد الله بن عمر عن رسول الله، رواه وثيلة بن الأسقع عن رسول الله، اللهم صل على سيدنا عبد الله بن عباس عن رسول الله، رواه اللهم صل على سيدنا أبو هريرة عن رسول الله. المهم نصل بالرواة إلى سبعة. هل هو متواتر؟ لا، هذا اسمه مستفيض. وقال علماء الأصول المستفيض والمشهور يستدل به في الأحكام. لماذا؟ لأنه قطعي الثبوت كذلك يصير. لكننا ننتقل إلى ما هو أدنى، فما اثنين ما أقل عزيز وواحد غريب، ولكن الغريب إذا كان سنده صحيح.
1: طبعا هذا كلمة غريب، هذا مصطلح
0: غريب، مصطلح مصطلح عند أهل الحديث، عند أهل الحديث. الغريب ما هو حكمه؟ الغريب هو حديث الآحاد الذي رواه راو واحد. مثال سهل، حديث مشهور، قال عليه الإمام الشافعي استدل به كل أهل العلم،
1: وهو ظني الثبوت،
0: وهو حديث غريب، حديث آحاد، قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته في الحديث، الشاهد أنه هذا الحديث رواه عن رسول الله واحد، ورواه عن سيدنا عمر واحد، ورواه عن الراوي الثاني واحد، ورواه حتى الطبقة الرابعة رواه جمهور من المحدثين، وقالوا عنه حديث مشهور، أي بعد ثالث طبقة. شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لاختصاصه. فمن يقول يريد القرآن فقط فأراد أن يستجئ السنة ويريد أحكام جديدة، أعطينا حكم كم عدد الصلوات في القرآن؟
1: لا يوجد،
0: لن تجد. ذكر الله العصر، ذكر الله الفجر، ذكر، لأن بعض الناس من المتأخرين يقولون لا، فما كان ثلاث صلوات فمش خمسة، وتواترت الأخبار والأحداث وجرى به العمل، وهو

0: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسر لنا أقيموا الصلاة، فأقام الصلاة خمسة. وقد روى مالك في الموطأ باب مواقيت الصلاة أن جبريل نزل فعلم رسول الله الصلاة، وصلى الصبح الفجر، المقصود به الصبح عند المالكية، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأول صلاة نزلت وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم هكذا صلاتين يومين يصلي به، صلى به الوقت الأول ثم الثاني. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل فقال أخبرني عن مواقيت الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا سيدي الكريم، ليس كل شيء نجده في القرآن، وإنما لابد لنا أن نستخرجه من سنة العدنان سيدنا محمد. فمن أراد أن يقول لنا نعيش إلا بالقرآن فهذا يريد أن يترك الشرع بالكلية. لماذا؟ لأن القرآن قد بينته السنة، والقرآن قد خصصته السنة، والقرآن قد قيدته السنة، وهذا ما مطروح ومعروف عند علماء الأصول والحديث، وليس هنا مثاله لنذكره، لأننا نذكر أشياء في رد على ماذا؟ على شبهات للناس. خلاصة القول نقول والله لو بينت وعملت وقمنا بدروس ما دروس لن تقدر على إقناع من عنده شيء مشكل في قلبه. ما هي المشكلة؟ ثم لوثة تنقيص في حق النبي محمد، ثم لوثة عدم أنه بشر وهلا يعلمون أنه سيد البشر. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، هم وقفوا عند مثلكم، كأن الرجل يذكر لنا قول أبي نواس الذي قال قم فاسكر ونادي للخمار يسقينا. اسمع، أبو نواس كان يقول أبيات شعر، هؤلاء وعزة الله وقفوا عندما قال أبو نواس. يقول أبو نواس قم فاسكر ونادي للخمار يسقينا، فربك لم يقل ويل للسكارى بل قال ويل للمصلين. شوف الفهم في قلب الدين، وقف عند ويل، هذا المثال العام يقول لك وقف عند ويل للمصلين، صح؟ طيب هؤلاء الذين وقفوا عند قل إنما أنا بشر مثلكم وقفوا عند ويل للمصلين، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن يوحى إليه في هذا الزمان؟ من قال يوحى إلي خرج من ملة محمد. يوحى إليه رسول الله، فهو النبي الكامل، محمد بشر لا كالبشر، كما أن الياقوت حجر لا كالحجر. كل العقول يعلمون أن الياقوت حجر ثمين، ورسول الله سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن شبهة لن تزول من عقل السامع ولو عملنا عشرة آلاف برنامج، لكن هو تبسيط فقط للمسألة حتى يتعرف أنه أهل العلم لهم درايتهم بحديث رسول الله، نقلوه بالإسناد عنه صلى الله عليه وسلم.
1: إذن طرق الشك في ما هو ظني الثبوت لا بمعنى أنه يطرح ولا يستدل به ولا تؤخذ منه أحكام.
0: كل الكتاب والسنة شغل أهل العلم في معرفة الظن ومعرفة القطعي، فالقطعي يؤخذ به في محله. احنا عندنا مشكل حتى في هذا الزمان في لفظ الحديث الضعيف.
1: نعم صحيح، نريد أن نأتي في لهذه النقطة.
0: لفظ الحديث الضعيف، قل لك هذا حديث ضعيف.
1: ما معنى حديث ضعيف؟
0: الحديث الضعيف عند أهل العلم، الحديث الصحيح هو الحديث الذي رواه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، أي لابد له من شروط العدالة والضبط والنقل مع اتصال السند. هذا هو أينما كان فهو الحديث الصحيح، ونقله البخاري ومسلم وغيرهم فهو حديث صحيح، وأجلهم ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما سواهم. وهذه شروط وضعها أهل الصناعة، ما الخباز في مخبزة يبيع خبزا ثم يقول لك هذا حديث ضعيف، أنت تفهم الحديث الضعيف. ثم إذا قل حفظه فهو الحديث الحسن ويستدل فيه بالأحكام باتفاق. ثم ننتقل إلى الحديث الضعيف وهو ما كان فيه شبهة في الراوي، إما شبهة وهم وإلا شبهة كذا وإلا تخليط وإلا وإلا، ولكن المحدثين جعلوا قواعد فقالوا الحديث إذا كان كثر عرواته هذا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره، وإذا كان له شواهد ترقيه يرتقي إلى الحسن لغيره، وإذا كان له مثلا ليس شواهد فقط بل متابعات، بعضهم يجي راوي يكون الراوي هذا ضعيف أخذ عن ثقة أخذ عنه ثقة قال هؤلاء يحملونه، فيصير الحديث في من ذلك الطريق ضعيف، ولكن بعد التتبع في المتابعة يصير الحديث، يقول الحديث الضعيف بين ثقتين يتقوى، هذا يدركه عوام الناس لا يدركون. إذن الحديث الضعيف باتفاق يعمل به في فضائل الأعمال، ثم بعد ذلك ينتقل إذا كان وقع التتبع غير ذلك حتى أخذوا به في الأحكام. عندنا المالكية حديث ضعيف، حديث الماء المشمس هو حديث ضعيف باتفاق، يقول السادة المالكية أن الماء الوضوء بالماء المشمس أو الغسل بالماء المشمس هو مكروه، مو المكروه حكم شرعي ولا لا، أخذ من حديث ضعيف لكن له شواهد له متابعات له يعني أصول ينبني عليها فيرتقي. إذن شغل الحديث الضعيف دعوه لأهل العلم، ما يجينا واحد يقول وقد قال وأخرجه فلان وعلان مما انتشر في هذا الزمان في الانترنت.
1: من باب الاستفادة شيخنا الفاضل وإعادة إلى الأركان الثلاث، بالنسبة للركن الإيمان يعني الجوانب التي يبنى عليها باب العقائد من هذه الأحاديث، هل العقيدة تؤخذ من الأحاديث الضعيفة أو الحسنة أو الصحيحة أم لا يؤخذ إلا من التي كما ذكرنا ثابت
0: الآن
1: نعم
0: قطعي الثبوت
1: قطعي
0: قطعي الثبوت. الآن نتكلم عن علم مستقل اسمه علم العقائد، يقال له علم أصول الدين. أرأيت من يوم أن بدأنا الكلام كل علم عنده بابه، كل علم عنده فهمه.
1: نعم.
0: يجيك طالب ولد صغير يقول لك هو الحديث، الحديث يقول، الحديث النص يقول، قل يا سيد هناك علم لابد أن تتلقاه لتأخذ قواعد ذلك العلم، قواعد ذلك العلم ييسر لك الفهم. علم اسمه علم الأصول الدين كما أخبر أبو حنيفة وغيره في كتبه، أو يسمى علم الكلام. لماذا علم الكلام؟ كثر فيه الكلام وألف فيه العلماء، وليس المقصود أنه مذموم، وإنما ما كان من دائرة الفلسفة وغيرك هو المذموم، أما الذي أصله الفقهاء من معرفة القواعد العقلية وكيف يعمل العقل وكيفية الاستنباط إلى غير ذلك، والقواعد الشرعية وقواعد الحكم الوضعي إلى غير، هذا كله علم. علم
1: فهمنا من كلامكم شيخنا أن العلماء أصلوا هذا العلم علم السنة وأسسوا له أسسه حتى يكون استفادة لتأصيل وتأسيس هذا الدين منه على بينة وعلى طريقة صحيحة. الآن نريد أن ننتقل لمن ينكر حتى الكتاب،
0: أعوذ بالله،
1: ويقول نحن أما هذا الدين فهو لمن يريد أن يتعبد ولمن يريد أن يتقرب لربه، أما حياتنا الاجتماعية وأمورنا الأخرى فيعود ذلك إلى التفكير والفكر ويعود إلى المختصين في علوم الاجتماع وما إلى ذلك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لخصت كلمة، السنة والكتاب مصادر التشريع، واتفق العلماء ليس الجهال ولا عوام الناس ولا بيعة البطيخ، اتفق العلماء على أن مصادر التشريع ثلاثة ويزيد عليها بعد ذلك على حسب الأصول، كتاب وسنة وإجماع باتفاق كل أمة محمد رسول الله. ومنهم من بعد ذلك كيفنا احنا المالكية زادوا بعد ذلك عمل أهل المدينة، زادوا القياس الاستصحاب غيره، فما شكون جاء أخذ القياس مرجع الأخر أخذ القياس المرجع، وناس عملت بظاهر السنة وناس عملت بغير الظاهر يعني المفهوم والمنطوق، وناس يعني هذه كلها شغل علماء، شغل علماء. الذي ينكر السنة والذي لا ينكر السنة، هذا الموضوع غير جديد، هذا الموضوع من الزمن الأول. كان سيدنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله يدرس في مسجده، فظهر له أناس يشوشون على الناس، يشوشون على الناس، ينكرون وجود الخالق، وقالوا أن هذا العالم قد خلق نفسه بنفسه. فبدأ يحاورهم، يناقشهم، يكلمهم، قالوا له إن هذا العالم قد خلق نفسه بنفسه، يعني كيف هذا العالم بما فيه يخرج من ماذا؟ من عدم إلى وجود، كما يقول علماء العقائد، من عدم إلى وجود، لم يكن موجود وصار موجود، وهم كل متفقين على أن هذا العالم له بداية، ثم بعد ذلك نظن أن هذا العالم يسير نفسه بنفسه. فجاء أبو حنيفة وقال لهم: طيب إذا أردتم نجمع الناس، أي الذين معهم وأتباعهم ويضلونهم، نجمع الناس وتأتون بحججكم ونأتي بحججنا، الموعد عند كذا وكذا، عند أعطاهم الموعد، أعطاهم المكان وانتهى الأمر. حضر جمهور من الناس، جمهور أرادوا أن يسمعوا ماذا من كلام من أقرب إلى الصواب. رحم الله الإمام الشافعي حين قال: ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن الله يظهر الخير على يديه، أي يكون الحق يجري على لسانه. ونظرة أهل العلم ما كانت للمباهات، ولا كانت إظهار النفس ولإظهار، لكن ماذا؟ لإظهار الحق، ولا للانتصار، لإظهار الحق، حتى أن يقيموا الدليل على الخصم، لا مكان همهم، همهم من وراءهم. فحضر هؤلاء الذين يقولون بأن هذا العالم خلق نفسه بنفسه، وحضر جمهور من الناس في الموعد، وتخلف أبو حنيفة رحمه الله، تأخر. فبدأ هؤلاء يعني يتباهون إن أبا حنيفة لم يجد دليلا، ولم يجد لنفسه برهانا، فتخلف. وهم هكذا بعد وقت، فقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقالوا له: يا أبا حنيفة، لم تجد دليلا؟ خفت من المناظرة؟ قال لهم: لا، ما خفت من المناظرة، ولكني جئت وأنا قادم إليكم، اعترضني نهر الفرات وهو دجلة، فلم أجد سفينة تحملني إليكم، فبقيت أنتظر، فإذا بشجرة قد قطعت نفسها، ثم جاءت فوق الماء والتصقت بالكلية فصارت زورقا، وجاءت أمامي، والحمد لله ركبت عليها وانتقلت من ضفة إلى ضفة حتى وصلت إليكم، ولذلك تأخرت. قالوا: يا أبا حنيفة، كيف لسفينة أن تتكون بنفسها؟ نحن لا نصدقك. قال لهم: يا قوم، لا تصدقون سفينة تكونت بنفسها، وتصدقون أن هذا العالم بالكلية خلق نفسه بنفسه؟ قال: فبهت الذي كفر. الشاهد في القصة أن الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة كما قال العلماء، وهذا عند جمهور أهل السنة، علماء الزيتونة قرروا، سيد إبراهيم المارغني رحمه الله شرح جوارة التوحيد، وشرح العقيدة السنوسية سماها طالع البشرى، وشرح العقيدة الشرنوبية سماها باسمها شاهد، وشرح تنافس العلماء على شرح كتب العقائد. لماذا؟ لإبراز لإظهار أدلة تكون حججا على الخصوم. هذا من الزمن الأول. الناس تنكر ماذا؟ تنكر وجود الخالق، فهم ليسوا بمسلمين. والذي يتجرأ كما قال القاضي عياض في الشفاء رحمه الله على السنة أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء أنهم نزع ربقة الإسلام من عنقه. إذن يا سيدي الكريم، الدين واضح، علماء الطب لا يمكن لإنسان أن يخرق قاعدة، لأن الطبيب إذا خرق قاعدة من قواعد الطب التي اتفقوا عليها يطردونه من عمادة الأطباء، والمهندس إذا خرق قاعدة من قواعد الهندسة يطردونه من عمادة الهندسة، وكذلك أي علم يقوم عليه أهله إذا خرق قاعدة. ونحن نأتي للشريعة نريد قواعد جديدة، نريد أن نأخذ من الكتاب فقط، هذا ليس دين. نريد أن نأخذ ما يحلو لنا من السنة، ليس دين، فيه تحويل وتغيير للوجهة. أنت استفتحت الكلام بمسألة، قلت المرجعية وتحويل الوجهة، هذه هي تحويل الوجهة. تحويل الوجهة لأنها ضرب لماذا؟ للثوابت، وضرب الثوابت أي ضرب القواعد التي يقوم عليها الإسلام، وهي صنيعة أهل التشكيك. لماذا يشككون؟ لأن هناك جيل سينشأ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدين سيبلغ ما طلعت عليه الشمس، أي قال كما قال لفاطمة الزهراء عليها السلام، قال والله والله ليبلغن هذا الدين أسمى ما طلعت عليه الشمس، يعني أو كما قال وقوله الأشرف صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وأن يجعلنا ثابتين محبين لسيد المرسلين، ويرفع بينا راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله عنا كل خير. إذن المرجعية، السند، الكتاب والسنة، العلماء، هذا هو المصدر الصحيح لفهم دين الله، ألا وهو مرجعيتنا في هذه الحياة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم

0: في أحلل علينا العوافي بليس شي ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وبكري فازم بيسرك عسري بمعض جودك والإفضال وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنك تعال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك يرجع بطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله على إكرامه إيانا برسالة النبي الخاتم الحاوي للفضائل والفوائض والمكارم، صفوة الله من بني هاشم سيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس وحال وحين، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من صدق في اتباعهم على ممر السنين إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد تذاكرنا في سيرة الأمين المامون خروجه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، الغزوة الأخيرة في وقت الصيف وشدة الحر، وحين بدت الثمار تثمر في المدينة المنورة، وبدأ الخريف يتحضر لأهله ويتيسر حصوله، وحين يحب الناس الجلوس في ديارهم وعند أهليهم، فكانت محل اختبار وامتحان وتمييز للناس وتقويم للأساس، فبدأ ما بدأ من استجابة الصادقين والموقنين كأمثال الصديق والفاروق وعثمان الشهيد وأولئك المتبادرون لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح به، لا ينازلهم في ذلك حرج، مسلمين تسليما، محكمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورهم، حتى نساؤهم أرسلن ما في وسعهن أن يرسلنه لتجهيز الجيش كما سمعنا، فهي قلوب لم يخالطها تردد ولم ينازلها شيء من الفتور ولا من التشكك ولا من التخلف. ووصل حكم البشرية إلى أفراد من أهل الإيمان فتراخوا وتأخروا ثم لحقوا، ولم يتمادى التأخر بأحد من أهل الإيمان إلا بالثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يقولون نرحل غدا، نرحل الصباح، نرحل المساء، نرحل. فلما رحلوا حتى انتهى عليهم فرصة اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المنافقين كانوا سريعي الاعتذار وكانوا مختلقين للأعذار، يقولون بالكذب ما يظنون أنهم به يخادعون رسول الله، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وجماعة منهم تحدثوا عما وسط ضمائرهم من خوف غير الله، فقالوا أن اذهبوا لن يقاتل الروم، إنا لنخافهم ونحن في منازلنا وديارنا في المدينة، فكيف نذهب نتصادم معهم؟ وكان هذه طريقة تفكير نفاقي لا يزال ينتاب بعض النفوس إلى اليوم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، من ظن أن القوة بيد غير الله وأن العظمة لشيء غير الله سبحانه وتعالى. وقديما حدثنا الله عن الصادقين من الذين خرجوا مع سيدنا طالوت يقاتلون في سبيل الله، وقالت وقال قائل منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي. قال ربنا قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكانوا على المنهاج القويم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقول الله ولي حكمة في تسيير الخلق بقواهم الحسية والمعنوية والمادية والعسكرية والفكرية، فأرتب بينهم ذا بذا وذا بذا وذا إلى ذا وذا إلى ذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. سبحان المسير والمدبر جل جلاله وتعالى في علاه. بل إن جماعة من المنافقين ظنوا وتحدثوا أن رسول الله لن يرجع أصلا، وأن خروجه هذا خلاص موت إلى الأبد والعهد، يرجع هو لأصحابه، وحدثوا أنفسهم أن لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم من تكلم منهم بما تكلم، وفضح من فضح منهم على لسان القرآن الكريم. في أثناء تهيئه صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى تبوك، جاء جماعة كانوا قد بنوا مسجدا، وهم من المنافقين أيضا، ومع ذلك بنوا مسجدا، وقد بين الله تعالى نواياهم ومقاصدهم ودوافعهم التي دفعتهم إلى بناء هذا المسجد في القرآن العزيز. وهذا يضع لنا ميزانا نعرف به الفوارق في الأمور بين الناس من حيث المقاصد والنوايا والإرادات، أما الأشكال فقد تتفق وقد تكون واحدة، مساجد مساجد، مسجد ومسجد، مدرسة ومدرسة، لكن لا عبرة بهذا الشكل. القصد والنية والمراد والغرض وحال الذين فيه وحال القائمين عليه كيف هو، هذا الذي بينته لنا الآيات. فهؤلاء جاءوا إلى نبينا يقولون يا رسول الله بنينا مسجدا، لماذا؟ صلحوا حقهم الدعايات والشعارات شيء، لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة خارج من شان يصعب عليهم يجون إلى مسجدك ويجون مسجدنا، فعندنا أنا قريب شفت البهرجة وإظهار المقاصد الحسنة وما هي في قلوبه. إن بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة أنحب أن تدينا تصلي فيه بركة، وهم يكذبون به في بواطنهم، ولكن شانوا أهل الأغراض القصيرة الفانية أنهم يجارون الناس على التيار الذي يجري بين الناس للتوصل إلى أغراضهم بأي وسيلة ولو بالكذب، فجاءوا يكذبون ويعلمون أن الناس إذا جاء رسول الله إلى مسجدهم فصلى فيه سيصدقونهم وسيتمكنون من تنفيذ حيلهم ومكرهم ومقاصدهم الخبيثة في المسجد. فلما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا من سيرته وسنته أن يعاملهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله حتى يأتيه وحي في التصرف في شيء معين صريح، وإلا فهذا حاله، وهذا مسلكه الكريم القويم الذي يجب أن يسلكه الناس من بعده. فلم يعد بيننا الآن وحي قرآن ينزل على أحد ليخرج فيه من الظاهر إلى أن يحكم أمرا باطنا، فالأمر فيه لله من قبل ومن بعد. وكان في هذا المسلك القويم العظيم الذي كان يسلكه عليه أفضل الصلاة والتسليم أن جاءه بعض الذين كانوا في النفاق فتداركه الله وأراد إنقاذه، فجاء إلى رسول الله قال يا رسول الله الإسلام والإيمان ها هنا، أشار إلى لسانه، قال والنفاق والتكذيب ها هنا، أشار إلى قلبه، وأنه لا يذكر الله إلا قليلا وأنه فجاء تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد تحقيق الإيمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأمسك بلسانه ودعا له ووضع يده على صدره وامتلأ إيمانا. قال: يا رسول الله، كنت أجلس أنا وعدد من المنافقين نرتب الترتيبات لإيذائك ولمضادتك ولتنفيري من دينك، فإن أحببت دللتك عليهم وجئت بهم إليك. قال: لا لا، ولكن من جاءنا منهم كما جئتنا استغفرنا له، ومن أبى فحسبهم الله، حلو أمرهم إليه. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فجاءوا هؤلاء المنافقون وقالوا: عندنا المسجد، تفضل، نريدك تدخل بركة، صلي في مسجدنا، نصلي وراك، نحن بنينا لمقاصد حسنة لذي العلة وذي الحاجة ولليلة المطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في شغل السفر، لأن نحن خارجون للغزوة وللجهاد، وإذا انصرفنا ورجعنا يكون لهم إن شاء الله. فأخرهم إلى الرجعة عليه الصلاة والسلام، وما رجع إلا والوحي نزل عليه فهدم المسجد كما سيأتي في خبر رجوعه عليه الصلاة والسلام. أليست العبرة بالأشكال ولا الظواهر ولا الصور ولا المسميات، لكنها مقاصد نيات ووجهات وإرادات وسرائر وقلوب، يقوم الأمر والشان عليها دنيا وآخرة. ولا مجال لمغالطة علام الغيوب، ومن خدع إنما يخادع نفسه، ومن غش إنما يغش نفسه. وفي خروجه استخلف على المدينة سيدنا علي بن أبي طالب، واستخلفه استخلافا خاصا على أهله، نسائه وأسرته ومن يليه ومواليه ومن يليه. وليا علي، أخلفني في أهلي، واضرب وخذ وعد وأعطي. ودعا نساءه أمهات المؤمنين، اسمعنا لعلي وأطعن، فهو خليفتي فيكم، صلى الله عليه وصحبه وسلم. واستعد كما تقدم معنا في الدرس الماضي للخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام. وأرجف المنافقون في المدينة، ما سمعت أنهم يكذبون ويتخلفون ويتعذرون، وعادهم يظنون الظنون، يقولون ما بيرجع النبي محمد وبيصرح وش يمد الكلام، وما كفى هذا وإرجاف على سيدنا علي، ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه، يريدون أن يمسوه في أقرب الناس إليه وأحبهم إليه وعزهم عليه. قديما قد تكلموا على السيدة أم المؤمنين، ولما انتشرت بلبلتهم وقرقرتهم هذه، أخذ علي سلاحه وخرج يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف قريبا من الثنية، ثنية الوداع التي هي على طريق الشام. فجاء إليه وقال: يقولون كذا يا رسول الله. قال: كذبوه، ولكني خلفتك لما تركت وراي أمائن كبيرة أستأمنك أنت عليها دون سواك، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك، في المدينة وأهلها، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، أنا قد آخيتك وعقدت الأخوة الخاصة بين المهاجري وأنصاري، وجيتني تقول لي وأنا ما جعلت لي أخ، قلت لك أنا أخوك، واليوم أستخلفك على خاصتي وأهلي وعلى بلدي، كما استخلف هارون موسى هارون عندما خرج ليكلم ربه، وقال موسى لأخي هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أخ وخليفة صاحب وداد ومحبة وقربة ومنزل؟ إيش تريد بإرجاف هؤلاء وكلامهم لا تتأثر به، اتركهم. ما أصبره صلى الله عليه وسلم وما أحلمه وما أشد ما قاس على ظهر الأرض، قال بلى يا رسول الله رضيت. من بيقول يقول، من بيتكلم يشبع بكلامه بعد هذه المنزلة ممن ختم الله به رسله صلى الله عليه وسلم. قال يقول للراوي حتى فلما قال له هذا الكلام وخاطبه بهذا الخطاب رجع مسرعا، حتى يقول الراوي كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. عاد إلى المدينة حيث استخلفه مشرف المدينة ومنور المدينة، ولقد كانت المدينة لا يظهر عليها الخصوصية ولا المزية حتى جاءها خير البرية، واستتر كل ما خبأ الله لها من الخير حتى جاء نبي الخير، وكانت وبيئة ومن نزلها نازلته الحمى، فحلها سيد الوجود، فسارت هنيئة مريئة وصارت شفاء حتى غبارها، وغبار المدينة صار شفاء من الجذام، ونقلت حماها إلى الجحفة. بعد أن نازل المهاجرين الأوائل نصيب من حماه، فدعا صلى الله عليه وسلم، وبعد الدعوة أخبر ورأى بعض الصحابة بعض المرائي في ما انتقل إلى الجحفة، فأول صلى الله عليه وسلم أنه الوباء الذي في المدينة انتقل إلى الجحفة، وأخبر قال جاءتني الحمى تستأذنني، فأمرتها بالجحفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصارت منورة بالنور، بدر البدور نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عاد سيدنا علي للمدينة، وانطلق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش، وأرفد سيدنا علي لمساعدته في الأمور محمد بن مسلم الأنصاري، قالوا كن معه. الله، وأمر صلى الله عليه وسلم الجيش معه أن يستكثروا من النعال، وقال إن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، يبدو نصف الركوب لأن فيهم كثير حفاة بلا نعال يمشون في الحار في الصيف في الصحراء في الرمال في الأحجار. إيش هذا الجهل؟ إيش هذا الصدق؟ ما شفتنا إحنا قلنا إحنا قوم المكيفات إذا انطفت الكهرباء قليل ضاقت علينا الأرض بما رحبت. هذا في صحراء ما بين المدينة وتبوك في وقت الصيف والحر الشديد هناك، وبعليا نعال الكثير منهم أمرهم بقى كسروا جمعوا نعال هاتوا من عنده نعال، فإن أحدكم لا يزال راكب ما دام منتعل، ما دام في نعال قد ركوب خفف عليه عناء السير صلى الله عليه وسلم. وأمر بعض الناس فتقدموا أمامه، فألحق سيدنا أبو بكر قال اذهب فصلي بهم، فكان يصلي بمن معه، وصلي سيدنا أبو بكر بالذين تقدموا حتى يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه انتظر في عند ثنية الوداع في الجرف، انتظر حتى تكامل الخارجون معه ومضى عليه الصلاة والسلام. الله، فكان خروجه يوم الخميس، وكثيرا ما يخرج في أسفاره يوم الخميس، يحب أن يكون خروجه إذا تيسر يوم الخميس، فكثير من خرجاته كانت يوم الخميس وفي البكرة. وعسكر عبد الله بن أبي معه على حدة في أسفل، فأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معهم من الجيش انخنس عبد الله بن أبي رجع إلى المدينة، وكان تخلف في من تخلف من المنافقين المتعذرين المعتلين بالعلل، وكان يقول هذا المنافق رئاسة يقول يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به في طريقة التفكير، يحسب محمد أن قتال بن الأصفر معه اللعب، لكأني ويحلف عدو أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال شلوهم بن الأصفر يعني الروم راحوا بهم ويتكلم يرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يتخلف من يتخلف. الله. وقد ذكرنا الذين لما عجزوا عن الخروج لعدم وجدان لا مركوب ولا نفقة بكوا بكوا بكوا بكوا، وفيهم الذي تصدق بعرضه كما تقدم معنا، وكشف الله الخبر لنبيه فأخبرهم في اليوم الثاني أي من المتصدق البارحة، وصلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم إن سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بن حارثة وأبو ليلى وبن كعب أخو مازن من بني النجار، وفيهم عمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلم وعبد الله بن مغفل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعرباض بن سارية. فمنهم من لحق بعد ذلك مثل هؤلاء الاثنين اللي ذكرناهم أبو ليلى وصاحبه، لما مر عليهم الأنصار ويوجدهم يبكيان ما يبكيكم، ما قال ما وجدنا ما نخرج به ولا وجدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعطينا، قال تعالوا، جاب لهم الناضح وقال لهم هذا اركبوا عليه وذا تمر وشلوا ألحقوا بالجيش ألحقوا بالجيش رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الألوية من عند ثنية الوداع لما توجه ودفع اللواء الكبير لسيدنا أبو بكر الصديق، ودفع الراية سيدنا الزبير بن العوام، دفع راية الأوس لأو سيد بن الحضير رضي الله عنه، راية الخزرج إلى أبي دجانة أو الحباب بن المنذر في رواية، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء، عملوا ألوية تحت الراية. رأى صلى الله عليه وسلم برأس الثنية عبد المتسلح، قال عبد قاتل معك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى سيدك لا تقتل معي فتدخل النار، يعني لا تخرج إلا بإذن مالكك وسيدك. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا مقو، فخرج رجل على بكر صعب فصرعه بالسويدة، قال الناس الشهيد الشهيد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا لا يدخل الجنة عاص، وكان يدل على الطريق إلى تبوك علقمة بن الفغوة يقول الخزاعي، لأنه كان له معرفة بتلك النواحي، وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. من جملة من ذكرناهم من الذين تخلفوا من المؤمنين فلحقوا به في الطريق سيدنا أبو ذر، تقدمت قصته معنا، وسيدنا أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. وأما سيدنا أبو ذر فما تخلف في المدينة، إنما خرج معهم ولكن البعير أبطأ به، كان ما يمشي بعيره، فقطعوا الناس المسافة وهو يصارع بعيره حتى تركه وحمل زاده على ظهره ومشى وراهم. وهكذا كانت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا له تخلف فلان، يقول إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك قد رحكم الله تعالى منه. وهكذا فرجعت مسكين يفكر سيدنا أبو ذر، قال زيد علف للبعير، وصار المثل عندنا يضرب ما ينفع الطعم عند العقبة، وقت المشي الآن لو كان معه مغذى من سابق في الفترة ما مضى الحين زيد له علف كثير، قال بيقوى وظن أنه ثاني يوم ثالث يوم بينهض بيلحق، ما شاء عليه ما شي فائدة، أخذ متاعه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا أبو خيثمة. ولما وصل بعد أن قال النبي يمشي وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان مما بشر صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما خطوت خطوة حتى لقيتني لغفر الله لك بها ذنب، رفع لك بها درجة عليه رضوان الله تعالى. سيدنا أبو خيثمة تخلف في اليوم الأول، اليوم الثاني، يوم الثالث، من يقول بلحق بكرة في المساء، بكرة في المساء. فجاء بعد أيام دخل إلى محل مسكنه، وجد امرأته قد هيأت له المكان، عريش وعريش، نفينا الماء حوالي مكيف حقهم هذا يبرد، تبرد المكان مشان يبرد المكان، نفت وفرشت الفرش وبردت الماء للشرب في القربة. هم جاء وقت الظهيرة، وقت الحر، وقف، وإذا كل واحدة تقول له تفضل تفضل، طعام موجود وما بارد مبرد والمكان رشيناه بالماء بسرعة بسبب الإيمان اللي وسطه. قال: يهيئون لي المكان ويعدون لي المحل، أين رسول الله؟ أنا أبو خيثمة أدخل في ظل العريش والمحل مهيئ، رسول الله في الصحراء في الحر والشمس؟ وقف قال: ما أدخل. عندك ولا عندك؟ ما لك، ما لك أبو خيثمة، تفضل ودخل الفرش مهيئ، الماء مبرد، الطعام في الماء. قال: لا، يدخل أبو خيثمة حيث هيأتن له المكان ورسول الله في الحر؟ لا، أدخل خيمة واحدة من كنا، هيئن لي الزاد، أنا لاحق برسوله، هاتوا الجمال، بسم الله. مرضي يدخل ولا يشرب ولا يأكل، بل خلوا هيا جمله. علي رضوان الله تبارك وتعالى يقول: سبحان الله، رسول الله في الضح والريح والحر، وقد غفر الله لما تقدم من ذنب مطهر، أبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ بين أهله مقيم، ما هذا بالنصف، ما هذا بالعقل، ما هذا بالخير، ما هذا والله لا أدخل عريش واحدة من كنا حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هيأ زادني فعلته، وقدم ناضحه وارتحل وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول نزوله بتبوك، وصل لحق في أول نزول صلى الله عليه وسلم بتبوك. أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخلفه ومشاء، قال: يلا ترافق هو إياه. حتى دنوا من تبوك في أول نزول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني أنت، أنا تأخرت، أنت في الطريق انقطعت، لكن أنا تأخرت هناك في البلاد وأنا مذنب، فما عاد تخلط نفسك بي، شيء ينزل علي وعليك، وبعدين أنت امشي وحدك، تخل وحدك أحسن عند النبي، ما عليك ذنب، أنا مذنب. شوف تانيب ضمائرهم وحياة الإيمان في قلوبهم كيف يتعاملون. هكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نكون، أو نريد على الإيمان عن شكل ثاني، نريد الإسلام شكل آخر، هذا الإيمان، هذا الإسلام. النبو ضميره قال: أنا مذنب، فالعاد تدخل معي، العاد تنزل في آية تفضحنا، وإلا يتكلم علي النبي بكلام، ما أنت أحسن خلك وحدك معزز مكرم. قال: مرحبا. ما شاء أبو خيثمة تقدم وحده. فلما قرب قد تراه العيون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا راكب يا رسول الله على الطريق مقبل بعيد. قال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فلما قرب وشاهدوا قالوا: هو أبو خيثمة يا رسول الله. لما بلى أقبل فسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. إيش اللي خلفك؟ قال: يا رسول الله، غرتني نفسي، وأول يوم ثاني يوم ثالث يوم وحصل كذا كذا، فبعث ضميري وقلبي ونجيتك الآن. دعا له بخير صلى الله عليه وسلم. الله، فصار أبو خيثمة يقول: ولما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش صفايا كراما بسرها قد تحمم وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمم هنيئا لهم رضي الله عن أولئك الصادقين المخلصين. وجماعة من المنافقين ما وسعهم شيء من الاعتذار ولا أخرهم الجف خرجوا قالوا يمكن له مواقف محمد ساعات تجي له كذا شيء بلا حساب من وراء العقل يمكن بيتقع هناك مغانم كبيرة نشلنا نغلمنا إن شفناه إلا أنهزم بل نشرد نخليه هو جماعته فخرجوا معه صلى الله عليه وسلم. جماعة سموا بعضهم في كتب السيرة مثل وديعة بن ثابت والجلاس بن سويد مخشن بن حمير حد من أشجع وحد أخوه بني عمرو بن عوف وثعلبة بن حاطب وقال يتكلمون بعض بينهم البين بعضهم بعض يقول تحسبون جلاد بن الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضا ويحبون يرجفون يخلون يسمعهم على الجيش المؤمنين مشان يخوفونهم ويفزعون يمكن يربطون احنا في الحبال ياخذون احنا وايد هم يقولون كذا وحتى يتفوهون بكلام الكفر يقول احدهم جلس لك لان كان محمد صادق يقول فهو شر فهم شر من الحمير كما يقول. قال له سيدنا عمير ما سمعه أنت شر من الحمير والرسول الله صادق وأنت الكاذب كلامك على نفسك هو الصادق وأنت شر من الحمير. طيب قال مخشن بن حمير والله بدت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه مجاوزي الحد في كل أدب الحين يمكن ينزل فينا قرآن يفضحنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أدرك القوم فسألهم عما قال روح الجماعة هذولاك في المكان ده سألهم عما قال روح فإن أنكروا قل بلى قلتم كذا وكذا جاب الكلمات يتكلموا بها من كلمات الكفر انطلق سيدنا عمار إليه قال لهم ذلك فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه قال وديعة بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة وأخذ وديعة بن ثابت بحقبها ورجلاه تسفيان الحجارة يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ما كنا نحن صادقين ولا نحن ما نشك فيك ولا نحن إلا بس ألا كنا نضحك بيننا البين قل ولا إن سألتهم نزل الله فيه بعد ذلك ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وحلف الجلاس لا والله أنا ما قلت ولا تكلمت يحلفون بالله ما قالوا ولا قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خير لهم وانظر مع عتاب الحق لهم وفضيحته يوم عاد يقول فإن يتوبوا يكون ما يفتح لهم باب التوبة سبحانه وتعالى ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه بخلقه. مر عليه الصلاة والسلام في منطقة نقولها خليجة في سفي في أثناء المشي قال له أصحابه المبرك يا رسول الله الظل والماء كان فيها علوب هناك فيها شجر السدر هذا فيه دوم وفي ماء موجود. فقال إنها أرض زرع نفر، دعوها فإنها مامورة. فأقبل يعني ناقته، فأقبلت ناقته مشت تمشي حتى بركت تحت الدومة في مكان هناك بني فيه بعد ذلك مسجد، يقال له مسجد ذو المروة. وصل إلى وادي القرى في مسيرة عليه الصلاة والسلام، فإذا امرأة في حديقة لها فيها نخيل، قال صلى الله عليه وسلم اخرسوا هذا النخيل كم بيخرج تمر، وهي وقت الجذات جد خرص القوم، قال كذا كذا، نظر في صلى الله عليه وسلم قال 10 أوسك. مشوا، قال صلى الله عليه وسلم للمرأة احفظي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى. وذهب، لما رجع مر على وادي القرى، مر عند الحديقة، قال المرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسك. خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال من غير زيادة ولا نقصان، هذا 10 أوسك سوا يا رسول الله. وجماعة هناك في وادي القرى أهدوا له، وهم من اليهود، سأقول لهم بنو عريض وبنو هريسة، أكلها صلى الله عليه وسلم وأطعمهم 40 وسك، سبحان الله. فصاروا دائما من نخل وادي القرى يأخذون 40 وسك في كل عام إكراما منه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة، سبحان الله. استمروا حتى فيما بعد كل سنة، حتى جاء وقت الخلفاء الراشدين قالوا اللي مشى لهم ذاك السنة رسول الله مشوا، فكان يمشوا لهم لأنهم أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم، أهدوا له هريسة كانت معهم. انظر كيف معاملته وخلقه الكريم عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصل إلى المنطقة التي كان فيها قوم نبي الله صالح وفيها هلكوا، وخرج بعد ذلك نبي الله صالح فيما جاء في بعض الروايات إلى حضرموت. لكن الوادي هذا وادي الحجر مذكور في القرآن، مر فيه صلى الله عليه وسلم في غزوته في تبوك، وهناك كان بيرهم وبير نبي الله صالح، وهناك حيث عقروا الناقة ونزل بهم العذاب. فلما مر عليه الصلاة والسلام في المنطقة التي كان يسكن فيها أولئك المكذبون بسيدنا صالح والذي نزل عليهم العذاب، تقنع بردائه وهو على رحله وأوضع الراحلة، حركها جرى حتى خلف أبيات ثمود وراه، ونزل هناك. سارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، واستقى الناس من الآباء التي كانت تشرب منها ثمود، عجنوا ونصبوا القدور باللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فنودي الصلاة جامعة، جمعوا الناس تجمعوا، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. حيث نزل الغضب على قوم والانتقام من الله تعالى، لا تركنوا إلى ذاك المكان ولا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين معتبرين مدكرين وتخافون أن يصيبكم ما أصابه. ما هذه التربية؟ ويقول لهم ولا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. قال يا رسول الله قد استقينا قد عجنا منه، طحيننا عجنا من الماء. قال اعلفوا العجين الإبل، اعطوه الإبل خلوه تأكل، واستقوا من البير الثانية حق النبي صالح قومه المؤمنين، شربوا منها واعجنوا منها وتوضأوا منها صلى الله عليه وسلم. في هذا إثبات وجود الآثار وانتقال الأثر في ما يخلف ولو إلى سنين طويلة. الله، فأرشدهم إلى الاعتبار بالآيات والادكار بما حل على الطوائف والأمم قبلنا، وأن يخافوا أن يصيبهم ما أصابهم، وأن لا يشربوا إلا من بير النبي صالح، وأن قالوا قد عجلنا من آبار قوم ثمود، قال أعلفوا العجين للإبل، أعطوه إبلكم لا تأكلوا لا تخبزوه، خبزوه ثاني، صلى الله عليه وسلم. وقال لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، سألوا نبيهم أن تبعث آية، بعث الله تعالى لهم الناقة فكانت تريد هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، كانت تشرب مياههم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله تعالى من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله تعالى. قيل من هو يا رسول الله؟ قال أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه، ما تدخلون على قوم من غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم تعجب منهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم فينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيء، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء، وإنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة في الليل، فلا يقومن أحد، ومن كان له بعير فليوثق عقاله، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. قالوا لبيك يا رسول الله، وفعلوا ونفذوا. إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته والآخر في طلب بعير له، وقاموا خرجوا في الليل، والنبي قال لا أحد يخرج في الليل ولا يقوم من مقامه. فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق في موضع قضاء الحاجة ومات محل، وأما الذي خرج في طلب بعيره احتملته الريح لما هبت حتى طرحته بجبل طي في مكان بعيد، لا إله إلا الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم أنهكم عن أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا الذي أصيب، هذا الذي سلم كان لما جاء لقضاء الحاجة أصيب هناك فنازلته الأوجاع وأخذ بعد ذلك، فجاء قال هاتوه، قرأ عليه فعفاه الله تعالى. والثاني هذاك بعدين مسكته طي، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا به إليه. وفي ذاك المسير الطويل مروا على آبار وعلى أماكن، وجاءوا إلى أماكن ماشي فيها ماء وصحراء وظما وعطش وشمس وحر، والنبي معهم في صبره وتحمله، والصحابة وكان يعتقبون رجلين وثلاثة على بعير، ويوم نازلهم عطش شديد ولا ماء ولا بير ولا شيء ولا سحاب، إلى حد صار الواحد منهم يقوم إلى جمله ينحره ويجيب الكرش حقه، هذا يجيب الكرش يعصرها ويشرب ماء من شدة العطش، عسرة من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر، لا إله إلا الله. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما اشتد الأمر حتى ظننا أن من العطش هذا أن رقابنا ستنقطع، فقال أبو بكر يا رسول الله أن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع الله تعالى لنا، هذا يشوف الناس في حالة وشدة العطش هذا إلى، قال تحب ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. رفع يديه صلى الله عليه وسلم ابتدى يدعو، جاءت السحابة ما رجعها إلا والعسكر يمطر، ما لو أوعيتهم وهانيتهم ملعوا ما معهم. ذهبوا ينظرون وإذا بالسحابة على ملء المعسكر ما جاوزت العسكر، مطر فوقهم وحدهم فقط، من الشقادة ماشي، من الشقادة ماشي، من الشقادة ماشي، إذا مرسلة فوق المعسكر فقط جيش النبي صلى الله عليه وسلم من معه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. و وكان قد أمرهم لما مروا بالحجر قال لهم المياه حق ثمود لا تحملوا من ماءها شيء، كان واحد يقول لبعض الذين معهم من المنافقين ويحك قد ترى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطر علينا السماء، قال إنما مطرنا بنو كذا، وقال سحابة مرة والمرض في القلب مرض، ونعوذ بالله من ظلمة النفاق والكفر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حبكم الآيات والمنن ووجود رسول الله بينكم ونصيبكم التكذيب، نعوذ بالله من غضب الله. وكان في هذه الواقعة وهو في طريقه إلى تبوك عدد من الروايات، ففيها سؤال سيدنا أبو بكر له ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ودعا، وفيها أنه استقبل القبلة فدعا ويقول والله ما أرى في السماء سحابا، فما برح صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أني لأنظر إلى السحاب تأتلف من كل ناحية، فما برح مكان مقامه ولا رد يديه حتى سحت علينا السماء بالرواء. فكأني أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر، يقول الله أكبر الله أكبر. ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناخس، ما هناك ماء إلا في المعسكر فقط، وقد استقوا وارتووا إلى آخرهم، وشاهد ملاحظة النبي لهم وقد رووا بعد العطش وملأوا أنيتهم، يقول أشهد أني رسول الله، يقول أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ثبتنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا أنوار إيمان وصدق وتصديق لهذا الحبيب، اللهم ثبتنا على دربه وطريقه، اجعلنا في حزبه وفريقه، وأنر قلوبنا بأنوار بريقه، وتولنا به في كل شان، ورعنا في السر والإعلان، وارفعنا إلى أعلى مكان، واعدنا من شر النفس والهوى والشيطان، ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، اسلك بنا مسالك من تحب، واختم لنا بالحسنى، وأنت راض عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

مود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه